0: كل سئلي بحد حساب يوز جمر حساب زخري سمعيت وحد حد جزي قلي الحلمي سنت باباويان بحبرتاتن قرطتاتن منانيتاتن عبيلوم نتراشرتات ناب زي تلمده زانتا يغيرو ومو كاب نفس وكف صبحي وات نزمت وصبات يزاربو
1: قبقاتاتن دارأي سنت وصرحاتن دارأي عبيو
2: بعلو تسئل الزاربي
3: لا اقبت بهال كثير لو يبلا كل ساعة أيفلت انزله زيادة كفلت قالوا نيلو من ساعات زيادة كسروا انزلهم
0: نلومي نابوشت عالم ناي حادة كابتوم تسفو من إسياسنة باباويان إرترا زخونة داويت برهانة نوصدكم علينا فقرو قبقى حساباتو تمكرون فطرون زغلت حيال منقدي كوينالو

0: مؤامرات ابا مدرج
1: وين مدرج ما عندك شار وين مدرج وين مدرج ما عندك شيء تفرج انا في البرا

0: ترى حنها
1: كما تم عطبيتي من فيها كما تايكل
0: واي تحن صوص من دالك غزيد كحس كذا لها
1: بس ولا عريكم جوني انا وحبتي ارتاح لي
0: ما جون هنريبر

0: لك ايه؟ من شو ما بكره زين عادي
1: ايوه حكي ثانك يو فور مايكي انت كم زولك اكو طفيني
0: ولا عم تكتب لي لاني زد عليكي عم تقولي اذا فر الرخاء صار حرك
1: انت مايك حوي ازرع عيني عم نقدر كوينيو الحرب كم سب حدار متنكو كنت قارج انه بري مثلني
0: نبور نبورني قلنا انا ولا حمت تكون انت قيمه كده عارف اني كم زفكرك مش فاتني

0: داوای زعما ملي حتي تكمل
1: زو زرا بارو نقدر فينك
0: لا سمع تاني شلك انا لا تقول اخي كر اذا كان عاوي لا شيء قبر لي بزعبو كتفت اذا لك مثلا
1: انت اي نسو
0: صبا نسقي ابا هيك كله تفت انا كنت جينا جينا خط اليمنت هذا خليته بو غير الخط
2: هذا اليوم بيست فريم مير لايا
1: هو انت تعمو حساب رايكم زي فلت ويك عاس ها جلس زعبو زغن نغير علي كان سايت فتنها
0: ما يتفتنك مالد انا بزعبا انت ما انت على لا سان الى خزر
1: امو خدا انت اي مثل عليه هونات
0: غرلكي كابي نوتي فلت بلوك لو سلا حتي كبيت كبيت كبيت كبيت نا امرو شقات على الزوت
1: هو انت تبل
0: فلك هذا حد هو انت يقبل لا بي خي وانا عندي فلت اوه يتسلا زغني فون بزنون مشيت مشيت عبارة له بزعي مسد ستي اوالد بضعينه ثاني باب بينهم زعبات انه يحاسب قال يحاسب مش عنو حبي شو اركن زخون طيب
1: هو ما حرخ ندز زخون دا ابو نادي ني لو ندير
0: هو ابو كاو تشتاي بزح غزي سترو فلادي ما عدو ما عدو ما عدو كله ابو تي دم دم ابو دم تي كم بقى اي سلمني ليش سلم
1: هو دحرف تاخر ام انت جيرو
0: دحرفت سوق سبو كينو نتي تقنا لا خيدوا كك كك فتريره صح استاذ كله متواصل سيناتو اي صلحتن بيتا بركبو من هون يتفطني ابو بيك بسرعه يتفطني
1: اي فلتني ابي سرح
0: اه بسرعه هو تيدرس بسرعه يتفطر
1: اوكي اش عاوتي سا ابو يسو انت ايش تبي الودي
0: نزي عين خن دار اخي هاد الدكان كن كذا خن مئتو بس قلت لك يا اخي لك بلبي وا ابا هري فوق قبرك سلعة تكون حماك سمعك ويقال بتشلنا غيري يكون كل مجري كل ما كان مقومي جري أنا سق إلى أن لا تشيك لا تبدل سق إلى خريك كعمي بالليل أي كلمة
1: أنت أجي ملا علي رحمة الله
3: أي سلينا حسيدي ملي ملالي إلي ناتي تريك بركي ناخدك سق إلى خريك ما يلهو

0: اكبر ليه. وديك لك ميلي ميلي
1: ده حنده
0: كمي أبزن دي بس بيزا حقا برطاني حس بس مسرعه مطاعي وزي
1: منا بيس كهدا
0: نقزع
1: مو بحدينا والدي
0: نقزع لها
1: ونقزع
0: مو طبو مايك ماكينة حيزي بسرعة بين لهم حانت عم هاي
1: خوي ماكينة تلي أسلح أنا أسيلة بقري خيد
0: نمن تايمو ماكينة خلان من تايب أقرها تخيد
1: أنا أسيلة الباس نطارة وكم قاد حشين
0: مو دليك عن دي بيرها رخي بك خلقص
1: نايدح
0: نايدحاني بسرحي
1: كيف رأي؟ Take a minute.

0: حتى كانوا سابقين حتى زي نحن تقول ولا شيء نحن بحصة البلاغة نقرأك نحن تقول هبلق لي هذا الوقت قد أسنة تفلت بمتى تفلت
1: لا لا نزعتو قلنا مجمرة بزعمة من نزارم كن زلنا نقرن
0: تيري دفلت تحتن تفلتن بخين تيخن دفلت تحتن
1: انت عوي ايش كان دي خطا هيبكا اوي حاوي انت عم بزهونة تقدس انت كم زقابرة تحنتو قال عبل علي خاسي كم يجير كات فلت اني هاد زلنا بزوح ملك فاتها داري اقبابي خاختو لغلا ويمزها خطر راخب كلا فشخ قول دريات كانت غن بزيت أكمل زيت أكمل نسخات قبرنا قرأت كا أضيفها طوري متجمع كابي كل جبل كهذا ملكتات قال لي هات كون نسوا قبر
0: هو درجة كله ماله كن عايش أنا أي مش آمني يفرح
1: إيه سلام ده
0: مش هادك خمزي اتنا سمعت نحي ونا تريك وين خيتر كم زعينا سمعت كابتر انه وحكي رأي
1: مو دفير كام حتى تقع كله
0: كسام جي قبر كون لك تحسبي
1: مو هنا
0: قبل بي زينة برا زي تصبق وما تسمس حابتني قري فيها باوي لخيدة داري مستراخ ابن اخا زخونا زي العلنة انترستي
1: انت
0: عايزه الملسي رحمتك؟ لحن سنقدر فواسي زينة تروح تسلت نبرة زينة تروح ملسغت وين قد نازي
1: رنوك هاوي نسخة من قد خان اتزر مارس كله تقبرو نقرات نعا خمس ست زيكونا سنين نفسها تمسيك زي لك دحركة وزحة موارا درفتها مزلو وخي تزنقع سلازيس بدقاو زيكونا سبوش تقا خمس تافت
0: هرأي انا قم مكبرك في التنس خلص بقيرك سلت فتحك سنين
1: أنا
0: راح. تعال. سلام عليك تفلح يا سويدي.

0: Arkvene. Hæ, fækka.
1: Bæð sætt ég.
2: Ata ano ko ego nirin. Gat kamana era hwan ta ta ilam sa arkwa. Kiri burger ka khfen.
1: Ta gida fana ska wajha. Sa ko ga shur shur kan. Tani anto in kalas out kan.
2: Wa. Wa. Ojna akha khbil de mo khusu.
1: Ta inya nira.
2: Sil ka khid no burger ka khfen.
1: Anta na jara burger ikon kala khman khfen la. Wa atari khan de kha kamana hawi dest la khmata. Confidence sa gida ka rusata manna ta. Wa.
2: Anta ana na tko gurem izblad. Sma aski. Ta mafkarit ka tsa abai abai to khada za ya abai abai. Abin ka de zal.
1: كمال عوي لا تكا فريتك يا صاير الله مالسي
2: انت مالسي اسمع اسكلك انا عم كتقايح كتمرض مالسي ما عدك يا اخي زي ازي اغدي لوا زي اخ وا زي اقرا كنت قال عندي مر ملك عقبوي انا بالك عقبوك حجي هان زي اخو مكتب لا مالك
1: اي كون انت مال عركي وسط ازير يا خلغا ابزيات السعر عفتي اخذت سعر
2: وا
1: حزا زربه
2: كيد بيت
1: ابزيات السعر عفتي اخذت سعر
2: راي نري قلت فلان اللي كتب بيك
1: كويس كويس
2: واي
1: وا وا وا برا برا زالي برا صغي واه اوف
0: انت را انت كيف كره
1: انت وين اسكف
0: ومعزلنا انت اللي قلنا

0: حماها زيفرها غاز وش ماها
1: أوعي
0: أنت صغير يغرق مايك وين كانت تتغير كل سب سلام رفضا
2: أما يلا توري لك نالك على الركوة لهم
0: الدلاء قبرنا كنت سمع عسك خاطك نتبهج الأم من طلاب بالكام من مصاصي انت عايز الدناوي
2: بعد الفلتة نالو غا دراما دو درفو دو فواسو دو قطبو دو خبلاو قطرانا نوعيلا
0: كمي كمي
2: ويني رسعي يبا لا تتكالك غا خمي دولو سيدنسي بطن سرحتني هات كان بدك انان كباج اول نار فيدن
0: كمي كمي كمي كمي كمي
2: كيحا فراسي نتودي كم اسم مدنا قري نتود مسفن دما كم ست ليبا وكلن كواسو
0: كم سرحتني ستي زي بيت انا توكلم
3: كمي عادير كعانطي
4: نمي دار انت دو كان راح تجمع
3: اتصف اكزابير مسجين زبال
4: اكزابير يقولون نعلا فارسي كان لغا معنا عموس
3: تقصي نعم بي ماتو كاينيرا
4: اها تمات نير كاليغا امو لا صوت انا لا وتي اها ما غتعدم نيرا اتاه كنا نتعمى نسوا لا كزي ابن دوال تلاقتي قطعت خدا انا ناس ما رات سالت كوا نصاغ نسويت غادي يتسدى
3: جس ساعة كوا
4: كما يجي قاعد عصو رئيس الزابل كا نصاغ نصراح سنة زابله كم مرأي وارقول شواني نزد
3: كمان واقع مع جير قاب تزرق غمان تغولكو
4: ايه انتاج خريقة
3: اتودي ما تساعتو بام لغينو تواس ايلان امكن بسب كواس او
4: انتاج ودي امان دا تواس ايلا باتقوى من سنغا ها ها ها اندا وقاس تحوض ايلغا
5: ممهد والادي لا الولادين با ولد كورنا هتانت تاوي تتاويرا نا عدنات بحر انا رأيا نزمت اتمتي في دلات قطرتات سلام قبان اغسيما كويا بريسة عمانات نما واتا بيت مهت الزفان وا
3: ورا قلق قلق ولدي كان بعد ماما نجاكن نارت متسادة نخمار لنجاكونا نخير باشا كما وعدك اما هو لينست كامل
5: وا ازوكو قلم تقسم له سيستعت مهار له كاب هتسألنا بتمهاري تغيران به ريشير ريو
2: اذن ودخم زينا خرر فينا
0: موتهم صراحة اني اعتاتي دا بغامي فليت انا انت سمرت لنا قيراتهم
2: واي قالوكم مالك ضابعي تسويت خير عينا هلاتهم نزي اعتنسي صنح دا خرر عينا مزينا
0: انت هكري جكاس اتاتك علي كم موديل سنتوسط ديخا تر تر تر تر تر تبزلها
2: انا تسفع لهم دو سمع اسكي كوانا الى المبري تاتكالكا كاتاتكالي كعبي عدلين ودي تنبونا تقطير سيتواسا اخبلو داك بجاخن سقيلهم مهارو بعال داك ايد ما تنبونا تقطيرهم بها تمان تسحاق
0: بل نتودي موافاري خلقا يكتموه يدرفوه يسحسعو عاني ابتاك تكالك ايد اقبالك حاني قفتاك
6: تقبلن
2: بعالو دي قوزار اخمي لهم كسحاقو داك احب تمان تنيب ولم دا داك انا داك اخاذة تندر
0: تخلاص قول بجخيلك سقيلك تمسقن بلاي دمار أنا كون بمتاعي بغندي بغل تسكادي بعمش تميلين قال من بليز بالتسكا تلك هاي تباساك عم لك على غو تحرك أريخ الغب عدك خخمتو بولينون دحرت زي تواسي أمسي إتوم دك حبتامات دك ناسي دك حبتامات مخانون بغمي يفلطو

0: مسجان
1: ليلي انت هيدا زي املك يعني دونغي خمسه ان شاء الله خير ده عندي خير
2: اكرب دونغي خمس ما تصني ميكان نجري عندي
3: ميكان منو على زي ما تصك
0: دحان ويلنا ده احنا عين فكرك فكرنا نبر نسخات كنا انا نحلحل كنت فقاقدا نسرخه نمنا فكرات خون قالي
4: وا ما مرحبا اي تقاقيبا حلف ده يفكر
3: ست نسخان براي تقاقا نحلفك وحلف اللوي
2: عايز عمت انت عن كتفتوه لا لا زي امل عم دونغاس ناي رحان مخان زي تحت واقده
5: مكرتي ناي دحان قراي زي كونس ناي تصبويو
6: هاي
5: ناي ثاني اشتي والي ناي كيجي مالس ناي موال حصانات ناي كلا عامت نمرات هالو مكاينير
1: صراحه تصبو اسميكنا كمينيروتي ممرات يا لمالم طبعا دك مالمالم يعني زم صونت من فلطن دينا ملاكي محتاج تصبويو قال كم يودي ليلي
4: وعادت هون قاعد ابو عمرو عارفه نحطوا له حموته كذبها
1: كان سخن كان هون قبرك يا ستي اتسمنا من قلبات عن اللي بدنايو وحجخه بالعكس نام السلام من قلبات ما تحكي
3: حقول له نحموته روح الطيز بحال يا رسولهم كل واحد
2: بكا متشم ابزغز حنت الاستاذه العيله قدني انا بكال اخسجر زلوامش
7: حتى ازو للي صقيل كنت وصيتنا

0: اسمع اسفسخ
1: واه سمعني ختبلي اليوم
2: انتي دا سمعو ختبلي النذليخه كندا خادي انا
3: واي وقول حتى تهرجي انت مش نسبيت اي ست اذا بلاناس لن ها كان سبيت خا عينه وطيكمت نيكون قد لن
2: سمعني عرك ملاط زفتات
1: من يغ
2: نعها
1: سنة سرعات قبري ناي سبيتي عقلن بذا عام سبتات تخون قدما عين حشين حامكو انا قدا سباي نسخر يلغن تمطري خذ لغي تخدي خذ لغي تفلطي دم بلبل
2: سقبل انا استزفت اطق قار راس لني نسخاتكم كاي ويلهم نقعت راسي
1: مناتي نحنا نقعت راسي
2: حق الله صبرات النقعات انت زين خو ندامو بنقو بيرا نقرم على
4: كمي يدعوكم من ازابهم يقرا
2: ايه اسمرتكم بايت بلي سبايك ني عينيك اخلنس ملش يتقراري مخود عدلي
1: انت ملخ زبيتو انقع ولا حدا حدا قلنا ما اسوي البلغي تحاري حارث بالظرف مولعنا تاع صرف مسكين

0: ባኮነልና
1: ኢልና ንፅግን اسمع ازكسخه بنوكم مدرنا زخت غحتيخا نت ناي معصو ود قالنا كلت ورقه نعد ما ورقه يبومنا نحلوسي سرعه لني نسخي دزبلكاني
2: انت سمرتيكم ايكونه نبلك له انا صقيل الا قيسي ها بسرعه دقيم كاس لزلقاق حدا حدا كبلك حدا حدا نبليلني
3: انا اريدني ودي سرحنا اكثر حجي بخوفنا نخدر فدنا هاي تتقنقوني انا تسفعلن ما حقي طلعتي تيد العلا
2: صبل كبدي عيلة صوصيتنا
1: عايبلني حقي لزارب زلو نسخاسي كابزن كابتمان تخامس فنك تحمق
3: انجراز قبل عوالي نحن نحاي شوي
2: نسخاتكم اسكاباي تحشو حساو ملاخري
1: حساوي كونن نسخا يا خاخوم
2: موزياتو مسي كاباي حشو بمنتاي عوالي
1: انتا تحمقو تحمقوس اما مرق تادق امكو امتو
3: انجراز قبل عوالي
1: سوق بل انجرا حانت عليك زي بلأ نسخا كوا تحني نفسا سقير كاتبو تقوم اللخا
4: سمعون دوميكال أنس أمن تاكس لزوء على الكلالكي نتسنى فورد مسفناتي كاركتر زهبك
5: واي وريدني أنا دعنا تم تمهارو تايفلتو نخول لاتم نتم تواساتي تم مهرم بعلي عمري تسابر
6: إيه إذا مهرم تتحت الدماء فلوت إذا تحت خمسة ببتا إذا تمهارو بعلهم يوم نناتم زمسل بحر وسيدون بلتكي
5: ويلي أنت ترعز؟ تمركم خمس بلتن لا بخمي فلتكي
4: أدلين نجسلي ستر أبنى يوحكي هوتك محلافة أبيكاس ولا بكاركتر أبقى تأبهر مهانك أبيكاس
7: سمعنا ميكو إذا حساب قنك ميكرك حسبك
5: أوكي سعيد آتن ممهران بزعبه ولد انت مهران زقات أمن كاب زعل لاني أنا دماتا مهارت كله خو خابس تعذب كوي
7: سمعنا خلاق لكي أتي ناي ميستر تي مرتح قسلة زي فكر ينبر أنا نولادي أبقى زي مهيري نساوا سريدي أربعة ملوك كم زمت مقابر قوة إلو استبه على سي حق ريو
5: حقوة حالة خيطة ردون ولادو تعبيد زمهار ولادو كوي
8: يا ليلي أونكو عم بايلكي سيلكي مسخيو
7: تادرا ما قرب حالفات من اندي لحرقنا عاهم كريوكم إلي تواهيس إليها
8: أتو ولادي أنا نودي كاسي عيبي يو كي تنك فريت بلاي حق ريو
9: واي نايلو مولاد جدا ورا خالي إبلو أتان إحنا لأز قدم قرر خانا قلب خلينا دكنا بغربا بتنا نحنا دمان دك غربا بتنا إنا أزعنا كوين أبزب تسحب زحنا يو
7: واي نايلو مدى أمو نولادنا ممهر قاسع ويلو مسي ناب أوفيسن ناب ندا بوليسن كيرو متخصونا يساني
9: ألووي أتي ندك أزي كمزا بأفن زو توقو أتكور بيتنا الله أنا نبالي حنكي غسل وزعب أخوة تنتي عينا خيتا فرالات برورا لهانا
5: دهان حجم موت حنكك صباح نقود ما تنعبيت هنا باو تمريه
4: وا ترى منا بلا تمت تزارب نحيكم غورمك كبابا دقاتني اكون شلون هذا نغور ابوي ابورم دو بحال خروغم وعسبا يسوم دقطن بز كل دق غزوتنا نبوي ابورم ريا ابز سرعات فرشاون يرا
5: اكلات زغدل زرع بمقصعتكو امكرني دحرقا مقصعه المهرم فلالي خا يخرى زلو ولدكو لعل ولادين ممر يسمع عند حرت ولاد بعلو تقمطيلو ولوده يتنق فلي بتولد امو صبح نكو تعال ولاد يخعبي
7: و ببيتر مدغداغون ممكارن ببيني ولاد كخبدل كله ديليتات مخلا ممعاد مختات نكو عاب مقطعتي
6: ممهر لعل ولاد مخانو خفلطري عاب كن سنه سرعات حزلنا مبالسي سدس ردلنا بحالي ازو ما بسدت عاب قول عاي تقطعو زعابي زلو ايرترانا سكوفناس عاب زخ اخمصنا يسترنا
10: አታ ገለገለ ወለድ ከሐስሙ ቢወደቁም ይጣሉ ሰተ እንታይዲ አዘክርኒ ሐርቼ ቢቴና ወላዲ እታኒ ውላ መመርካን ፈቲያ በዚህ ዝወዘለ ይቀጥል እንተበለተስ እንታይዲ ልዋ
11: አየ
10: ንወደይ ነምስ መዝሐግዘ ዝሆነ ንየምበር አብ ዘምህሮ ዘለኹም በር አነ አብ ገዛይ ክሳብ 10 ሓደ ክፍለ አምህረ ናብሳዋ ሰይደ فوق عند متسمي غير كوك لام سبع كو تغريمه
2: امرخان لبخان كفيتك صني لك تسمعني هراي يا اذاني كوكيعه سمعك
1: سقاسي كابزن كابتي صقعتني قريت مسفنك تحمق
2: حقك باراسايتي انتي قريت تراي قرنا طانطو اسلتك قبل يوم
3: دحان جنزبكم يتقور عايز حنبس امبر صرفكم عفسانك اذاني يبصح
2: لازم ورسعيو انت اخت ولدك
1: سمع ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ንዓመታ ንወዲ ጓልና ኣብታ መባእታ ቤት ትምህርቲ ከድካ ኣብቲ ጉጅለ ባህሊ ከም ደኣቱ ጉበሮ
2: እንታይ ወዲ ጓልና እስከ መወዲ ዝዘፍጣጥን ከመወዲ እቲ ጓህማምን መስሓቕ ሃብታማትን ንፉዓትን ተምሃሮ ክኸውን ይክደል
1: ተስበል ኣበይ ከም ዝተረክበ እዩ ኣብቲ መዕፀዊ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ደራጅ ስለዘይነበርካ እኳ እዩ
2: ኣብኡ ስታይደ ነይሩ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ርኢክንክደቅና መስሓቅ ሃብታማትን መስሓቅ ንፉዓት ተምሃሮም ገይሮሞም ኢሎም እዮም ከም ማሩርፅን እዮም
1: ደናቆር ኮይኖ
3: ኣታስብ ተፀሪፍካ ተፅርፈና ኣለኻ
1: ኣይፀረፍኩኹም ብስንኩም የፅዋዕኩም ዘለኹ
3: እንተ መልሰላባ ወይን ገዘና ብሓይሊ ወሲደ እታ ናይ ሰበይቲ ፀርፊ ብሓንሳብ ክንቋለሳ እዩ
1: ኣነ ነግረካ ኣለኹ ንዓመታ ንወዱ ጓልና ኣብ መዕፀው ቤት ትምህርቲ ወይ ድማ ኣብ ህዝባዊ በዓላት ክዝምር ክዋሳዕ ክደርፍ ወይ ድማ ክገጥም ኣይርአዩ እሞ ኣነን ንስኻን ኢድ ብኢድ ረሲሊን ክንጋጠሙ ኸና ፈሊጥካ ተደር ተደ
3: ጠፋኻ ሓንጣ ጠፋኻ ቢግዳ ድረኢኻ ኣብዛ መሬት ስጣሕ ኣቢላ እግሪኻ ሓፍ ኣቢላ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢላ ብያ ክንመስዕረካ
2: እታየ ኣክልኒኸ ክብል እዚ ከመይ ኢሉ ከውፃዕ ዝተረኒ ጥራይ ብቢላ ከይትቀትለኒ ዕዋዕ ኣንታ ተስፋኣለን
3: ዓለኻ ትፈለጥ
2: መጥፊኻ ይብራሓካ ዝብልዎ ዚ ኣታ ቀታሊተይ ብኣስሚዐ
3: ባዕልኻ ትፈለጥ ዕዋዕ እንኳዕ ጥራይ ካዘናትካ ሰበይትንኮ ትብል ምሩዛ የተጋላገልኩ
2: ክላስ ክበል ነዚ ዲኻ ቀደም እዩ ዘሕፍር ነይሩ እምበር ሎሚ ድኣ ኖርማል እንዲ ኮይኑ
3: እንታይ መለትካ እዩ ኖርማል
2: ኣብ ኩሉ ገዛ እዩ ዘለዎ ሎም እኮ ቢልዓክስ እዩ ኮይኑ እታ እቲ ካሊእ ዘይተቀያየረ እምበራ መምሕዳር ተቀያይርና ንዲ
3: እንታ እንታይ ኢኻ ትብል እሞ በዓል መብራህቱ ዶክተር ሓሰን እንጂነር ሳምሶምሲ ከምዚ ከማርያም ዝሕልፍዎ ዘለዉ
2: ከማና ወ ሎሚ እኮ ርኢኻ ለካ ተሰራዕ ተመዓራረ ተረአ ኣይትተሓማመ እናደረፍካ ኮ ኮይኑ ዘሎ ናባ
3: ብላስኮል ግምጥል ዋሒድ ነቲ ደርፊ ገማጢልካ ኣለኻ ተመዓራረ ተሰራሕ ተረአአ ኣይትጋርዕ እዩ ዝብል
2: ኣታቲ ግዜ ምስ ተገምጠለሲ እቲ ደርፊ ግድን ይክግምጠል ይብለካ ኣለኹ ሰበይተይ ልባም ይግበረለይ ኣብ ቅድሚ ዕርኽተይ ኣይተሽኮንድረለይ እንዳበልካ ይ ምፅላይ ዘለዉ
3: ኣሜን ኣሜን ኣሜን ይሕቢሩ
2: ኣታ ሎምሲ ኣቦይና ኣደይን በበይኖም ጸሎቶም ይኮይኑ ዘለዉ
3: ከመይ
2: ስማዕ ንስኻ ብልዓክስ ሪኢኻ ለካ ወደይ ኣብ ተዋስኦ ክሳተፍ የብሉ እንትብል እዛ ቢግዳድ ከዓ ወደይ ንዓመቻ ኣብ ተዋስኦ ተዘየቲኻዮ ኢለካ ትፍክር ኣላ
3: ቀላድካ ተቋፅርባ ኣብዛ ከባቢያ ዘላ እዛ ኸማይ ድባ
2: ብድሕሪ ኮሽኮንድረሉ ዘረባ እምበር ኣብ ቅድሚያ ኣብ ዒባ ተቆተለት
9: ንኽእልኣቲ ናይ ሎም ቆልዑ እኮ ብጣዕሚ ዕድለኛታት እዮ
6: እወን ጠጣዕሙን ህፃናት እንዲ ዝበሃል ዘሎ
9: ሓመድ ክሓም ከይብለኪ
4: ማማዳ ንኸይትራገም ምሕልኪኸ
9: ባይ ኣታዚኣተን ሞ ኣበይ ምሕላኻ የፅናዓልካ ባይ
0: ይማግረሃብ ኣልቃል ማቕቱል እዩ
6: ወረብ ምንታይ ስለ ዝበዓል ክያ ትዛረብ ዘላ
9: ዋ ሃምጂ ኣነ እኮ ብዛዕባ መዋእለ ህፃናት እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ብዛዕባ መግቢ ይኮንኩ ሎሚ ድኣ ከምቲ ናና ዘበን ዘይኮነሲ ቅድመ ትምህርቲ ዝበሃል ፅቡቕ ትምህርቲ እሞ ድማ ከዓ ቐዲምካ ክልተ ዓመት ዝመሃረሉ ዘበን ተበፂሒ ዘሎ
7: ኣብ ግዜ ነርኣ ወዲ 7ተ ዓመት ከይበፃሕካ ትምህርቲ ዘይተኣት
9: እንታይ ወዲ 7ተ ዓመት ጥራይ ማዓስ ኮይኑ ከንዚኣ ጌይርካ ነዛ እዝንኻ እንተዘይ ተንኪፍካያ ምሁራ ትበሃል ኣይተኣትን ኢኻ
4: ከይተንክፍካያ 1ተ ዓመት ተጌርካ
9: ስስ ኣምላኽ ሰብዶ መሲል እኳ እዩ ንሱ እኳ ኣብ ስርሑ ኣይጋገን ንስኻ ስኳ ሳለቐጥንኻ እተን እዛንካ እውን ከምዚ ዓይነት ዕብራንካ ዲሓግዝ እኳ ጢል በላ ስለ ዝኾና ሲ ዋላ ወዲ 5ሽተ ዓመት ከለካ ወዲ 7ተ ዓመት ኢልካ ማእትኻ
6: ግን ማማ ድሃቤ ሓቂ ኩኳ ይኺ እዚ ወለዶ ዝነዝባይታ ዝተተጠቂምሉ ግድን እዩ ብዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ
5: ኣሞ ህፃናት እኮ እቶም ህፃናት ዶክተር ኢንጂነር ወተሃደር መምህር ወዘተ እንዳተባሃሉ ስለ ዝፅውዑ ንሳቶም ድማ ነቲ ዝተዋሃቦም ቅፅል ክመስልዎ ስለ ዝፅዑር እዮም መስለኒ ዝነፍዑ ዘለዉ
6: ከመይ ማለት ክኽሚኩ
5: ንኣብነሲ ኣብ ናይ ሎ ዘበን ኣብቲ ናይ ቅድመ ትምህርቲ መመረቕታ ዝነበረ ሓደ ወዲ 5ሽተ ዓመት ህፃን ብፕሮፌሰር ልቕማን ቢላል ዝፅዋዕ እሱ ዘቐርቦ መደረ ከስማዓኩም በጃኹም
10: መዝሙር ሰለስተ ክፋላት ኣለዎ መምርሒ ኣደ ዝኸውን ጭርሖ ንዝምማር ዝሕግዝ ጥቕሲ እቲ ጥቕሲ ድማ ዘርኢ ስእልን ኣብ ቀጻሪን ዘጥረኹሞ ተመክሮ كلتاتكم فترة ونتكم نام مسكنكم أبقى.

0: دمي وعلكم.
1: سلام.
0: صحاب وعلكم.
1: مالك؟
0: هند للا. أنت ما عزوا بيت مدري لا يراخو.
2: أنا قلنا يراخو.
0: إيه. ما لا أخذ الرأي وينو.
3: حقها. سيد أنا ممكن قلنا يسلو زوانة إمبا. ما لا أخو قينيرو.
0: حجز. حجز كمال أدو.
4: زيا. ندا على فدا على. ها. ما لس زي بالله.
0: مش مطمن حالكم. تبارك خاطر وصانيرا.
2: هو شنو ما خلو خيرا خانينها.
0: أمور سندي قريب مني. ودي. بتلقمات مسفن توكيلو. ود مسفن ما. بتدهل ستتوكيلو. كم تنبل نخواص ومسرع أخوه. أنا بحفرت عبزات فريق خاطر لنا. نسخة نقول تسلم يا مسرع أخوي. بتعمية تقريب.
5: تسأل أسرنا يكو تصبو أنت رأيو يحمي. إيه
3: بس فعله. ود خاسن هو أخونا يدليون ديخا.
0: وي تفليا. ودي سيتشاري قبل أخوه.
3: ديرا. كانوا هاقفيت على العقون؟
0: إيه أنا ناس مرتني ولا أنا يتسفى عالم كسمع إلى أن يزجلنا عنيري حجي إنكو عزا خطعة جمرت
3: هاراي لا يسمعني لنا أسمرت كانت عيلاتك
0: نسادة أودو قالنا نعمتا أبنا يبهل الكلب تزيئتي خايب بزي حقي رقزا حقا ريفالك خيدي لاتم
5: وا حقا زيك أنا أي ولد لي
0: حانتا حقو دا ساعتا خاهي بخبر ركا عيلاتك
3: دا حانتا نحاو بيز ولوتهم وزمحلنا أسمرت قلت نساس لزدلي زيك ونسي إستي ناس نتوب توهبوت اللوط راح أكون قبل وزغل.
0: أوه، أنت سنة تبغى خندز قم نجار اللوي؟
6: ولا كزرب عيا شو؟
0: إيه؟ حجها خابدها بس عاشق ويني؟
6: ويني؟ أبتنايك أدم كأدم زمان إنجليز نخال سلدو نخيني معبلي لوات عدو أنت رينيادو النبلك هبت كبر ما يا زرح الناس نبره؟ إيه؟ أو أبتنايك أدم زمان بقى خزر لخدا.
3: حاوي كل سبي قدي في كاتون تشوفه. وا حسب ما سبت مرت تحلي زحرف له جون جون تمرتو عفته ما يقول دحر تعيرد ما زل على وطيه زمت
0: كمي مالت
2: تمرت ما هذا درت قاتي زي بلو وا اتزحش أنا براز من رحدن يستوسخ ما يزلوي أب على الناس نت بواين كو تم زحاف تميم
3: لالينو إذا زير بخن تيدا ذكرتني كورونا عالم مسنك قطع نحنت ساينتيست إذا خلوا تمرتو خمسين أي زحمة مدهانيت زي ركبيو إلى مساحة وان تيلا ديا مليتاتنا
7: حق خميكو تا انترفيو أنا هم انتخاتات اللي عنيرة إذا حطوا زئا نتوم مهورات زي كونسي نبع على توم كروز نبع على ميسي نبع على كريستيانو رونالدو اختحت يوم إلى تا
2: كمي مالت
3: نغنياتو عالم نعاقاتهم يا زيت قادنا جنزب تخوف لهم زلانبر وريدنا مهورات دا معاس مستذكرني نا إلى مليسات الله
0: أول كوميو بلو هاني ني تمرت مستجمري أبتا بيت مرت خيدة فلا ما زحت أنت عيدين توم مهارا نقصي ودي أبتناي بهالي كلب أقت ووخو بلومي ها بتحري قصي أنت عيد بهالي قصي كروز
2: ايه عمنا مجمرة با توهبونا يودقوا الكاتنع ازي تبلع عليك هو

سلام نعاخم يخون زخبركم تخاتلتي ملف رعري كمي كأنهم عبزز لكم وسلام انت أننا نمنيلكم للومون كموترو نعاخم يمهر يو زبالنا يمتحستهات نعزنا أبسعتنا ترخي منالونا نغتكاتولنا دماغورنا أدام

حيسام وحيسات متقبل التلفزيون إريتريا قزر السلامة نتكبت هذه بنبل قل يوم لدى الأخبار إلا ساعة لا قرر لكم سليمان محمد سعد أنا كذب بعبي أروس قلامبل. وزراء قضي كارج إريتريا ومصر استراتيجية شراكة قل تتوقل هدق ودو كلية هندسة ماينة في هيكلة من الساعة وسبع دراسة يبديجري وديبلوم أدحرت مهرجان إريتريا سنة كلا ألف عشر وسس مقدرة شباب دي مهزو وصناعة لا ترأديبو كام توت حبرا ديش مالي لأمام هجوم إرهاب كم قبقى وسائل إعلام حبرا روسيا مال عصر سمان جولاي دي بيوكرين لترد هجومات باليستيك ميسايل ودت كندا عسكريت مقدرتها أقل تأترد مثل جرمان حد 3 بليون دولار اتفاق قرر تفاصيل أخبار وزير خارجية السيد عثمان صالح ووزير خارجية مصر دكتور بدر عبد العطي يوم سنبت عباي عصر ساعة جولاي دي بكايرو دي بلا ودو هدق وقلوت علاقات تاريخ وحوتنة واستراتيجية

0: عبدالعطي يوم سنبت عبا ياسر سعجولاي دي با كايرو دي بلا ودو هدق وقلوت علاقات تاريخ وحوتنت واستراتيجية شراكة إريتريا ومصر. مصر وزير كارجيت ووزير مواصلات لا مرحو ومقر حتى شركات لا بتو وكل اوك مصر هي دي بي ورح مايو دي بي إريتريا ودو جولات وهدق دي بمجالات اقتصاد تجارة مواصلات طورت مقدرة الدعم وبعد أولويات اندي تأمرها لحل علاقات ومتسدة داي اقل منفعت كل إيه لشعب دي بلا توقلت مرحلة اقل أبصحته أساس ترود كم أطفحها أفهمها أمن وإدارة بحر قايا حبلا كسس كليتهم وزراء لا قضية مسؤولية نايلة حدود لا بند وليطة كام تاندي أبرها من ليلة حادة دول قب جربيتات بطرود كم لتقاوموا أكدوا سيادة دول وقانون الدين أقل تحشم بين ليلة نساء مصدر أقل تبطر هي تحسبوا بجهة بعدة وزير كارجيت السيد عثمان صالح مثل فنتو يقيم ياي رئيس دونالد ترامبي ووزير مساعد بولس تواجهه لديب كايرو قل مدة كل ساعة لا قبقى حدق ديب أتحيس علاقات إريتريا و أمريكا كام سلهما دي بقدينا منطقة وتطورات هدقو دي بلا هدق متماي قضية سفارة إريتريا دي مصر السيد أمان عبد الواسع شوروك على كلية هندسة ماي نفعي كلمة ساعة وسبع دراساي بديجري ودبلوم أدحرت تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعو.
1: كلية هندسة وتكنولوجي ماي نفحي يوم 10 جولاي 10 إن تدبلا أوديت عادة مدحرات 1500 أنصات لبقتهم كل أم توسعة وسبع درساي بديجري ودبلوم أدحرت بديجري للدحرو بمجالات هندسة حرس هندسة قمم هندسة مدنية هندسة بحر هندسة

0: كمتو فهم اندرك بام لناسب مجال دريس وادرسوت اند تفتح في رارو قزاف ودكم هلو اند حبرام درس راكبام الهلو دروس بزياد جهد تركيز وفلسفة ديبلت وقالت درجة اقل بتحو اقل كدومو تفانا عميد لكلية دكتور ارأي زر ايهي لأمعل ديبلت وقالت مسؤولية لتات عدكم تاند شرحا هير ارمد حرة ديب ربيوت فزاعت عقل بنيت هندسة دايمت كمسل هما كدمات مهنة هيبة ديبلال بالسلس اسبات كم للتنكب فما وكيلة مدحرة بترتا لأمعل رؤيتهم نايم هنا مقدرتهم دي بكدمة وطن ومجتمع أقلا وعولا قلدهم للجدد دي بكمتا شرحت دي بدنقوبة بدروسهم فدابت لار أو مدحرة مدالية تهيبو
1: دي بعد خبر حقون تعديها دي بمهرجان إريتريا سنة كلية في عزر وسس قدوم لحلا في قريت مهزو وصناعات كام سلهما تكنولوجي عقل صناعة شبابنا باس حامل هلا ومقدرة وبقائل الرئي كامتو تحبرا ديبلا قارب لها لا تسبت حديث واتممنا يحد لالتجاقر مهزوتات وقبي عقل صناعة مراد جهد اقل سبق لا سدي بسر منا اقل بيس حات لا اتعجبا قابي هلا ارينا لتسأل التوم هيبة الرأي مهزو وصناعة اقل للطور لالاقدر اتنايات سبتو اتنايات واسدايت مجتمع وجهات حكومة اقل يتفنته منهم فانو ممقر حي برامج في مهزو وصناعة مهرجان اريتريا سنة كل الف اسروسوس انجينر لقول كداني اقل ارينا دي بحبي حبري لقارب هلا حد سلاسة وحمس لا قبي صناعة اقل مجتمع دي بعملاي وراتاتو لسدي كامتو شرحها لسبت دمانة نبرة قل لتأكد كدمات للهيبة تاحونات كانتي عفون من لا تجمعت قمامة فحملة لأدالي ماشن من أقطف أكال وقرطوط لأدالي وأجرب لقبعة أقلو زيد شجر رأس ومقوقو الطاقة وماشنات بعد مسافة قل أمروت لا تسدي عالد فمسلهما أنا سيت لا إليك هلاهو صوت إلكترونياي وابعد لا أكم كماتو مقدمة مهزو سنة عدي بلا حبور أي مهرجان أمريكا ومقدراتك بواجب أقل ترئيو ورأي أقل تركب منه لا لا أقدر بخت عبي للهيب سبتو بيني أي أرى شعب انديت كبتو لا نقصت منهم أقل أتممو دوليام كامتهم شرحو لجنة مقبيت محبر مسكونة معقل وعبوت غروب إريتريا اتيوم 17 جولاي وراتاتو قيمامات ديبا مسؤولين نايسس أقاليم لا حضرو ديبو اجتماع مسؤولة محبر السيدة يبرا ألم يعبيو ديب لا أسمعتا كلمة لجنة مقبيت لا وديتو وراتات مسكونة من متصبر وفنتيت انديت نجو مفرية ومشاركين لا قب أوبو مجال اقل لتفاح خدمة كامسلتو شرحت مسؤولين أقاليم بجهتهم دي بمتنزم حدايس أنفار لأقبي برامج أتحضروت بعفش كامسلهما دي بمهرو عافية ومحبراي كدامات لأركزة مبرهي هبقو بأساس لات قدمة تقارير محبر مثل سبع شركتون دي تعاونا بالسسة وسع عائلات حقوزات بعطال وأباقة أتحضروت كام ودا أقلوم برحا لجنة مقبيت ديب دنقوبة ترود وحوان جوانب فعالية برامج حقولة حدقت مهم لاتو قرارات وفيناتات حلفت ديب وزارة عمل ومنقف اجتماعية مسؤول متابعة محابر وطن السيد داويت سلمون محبر وطن مسكونة معقل وعبوت قروب ديب دستورو انديت تنكبة وديو الهلا وطاتة زيادة اقل خدم ابوت فعنا مدحرت كلية حرس حمل مالو دمانة نابرا قل تأكد بلا قب جهد بلا توقلا كم قدمو شرحو هتوم قل إرينا دي بلا قدمو ورأي حرسو تعدنا لتنفعو با لا تنحو دي بعادات لا تنكبت قبي حرس دي بقبي طور انديت كايرت التي بجنس وبزحي قل توقل دي بكلية با ركبو دروس بنشاط كم قدمو قلت بيعو التلي لهلنا ديبو زمن علوم وتكنولوجي سافرة وحدينا زلام لا لكل أزرعة انديه دالة ماي وتربة انديه تحفزة حرس مسنو اقل الطور دمانة لا بامونة قزيت اقل كله واتكله اقل تتأكد الداليوت أو قربوت حملي وفريتات ديب عداقة دمانة اقل لركب برامج شتل وشيقروت اقل لتعود كامسلوما

0: رزق دايم.
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شمعت برحمته سرايق الأمته
3: وجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: يمه
1: ها من بيتي
0: مالي مجال دراسة حروبي لونا كأن لقلا حرة بدمني
1: هي ما صرتي ثلجه ما لقلا تحرك بدمك
0: بري كم حري
1: انت رأيكي دكتورة تتقبيت ودكتورة تحرك
0: كدكتورة وما دكتورة تكوليج تلتحري اذا لكن ناتشرال ساينس علوم طبيعة او هين سوشيال ساينس علوم اجتماعية تبل ليكو
1: يا منصورتي ميت طبيعة ومبيعات لبولو انت رأيك من بيتك قابي لدكتورة تقببها اقرب بس حري الا علم اجتماعية لبيركيو وتلحي سك بس
0: يما ها كعلم اجتماعية دكتورتي ودينيني
1: منصورة ولا كان اسألك ليكو انت دكتورة انت ودكتورة تقبيتو
0: يما كان محاميت قلق بحد ليكو كره جميله من هيك شيما كم سلب لي عليه ازي مثلا علوم اجتماعيه قلت الحسن
1: ولا طويه انا سبت كليكو دكتوره انتي ودكتوره تثبيتو الا انا بينك انت حريان قلت حري سبت كليكو ميت اللي بعد حققت اطباز حوت اللي تحت
2: يا ميت انت هباين انت ولا ما سمعت قالنا هبا يقبلك هلا هذا حنكاتو
3: والله يا شيخ اسود انا رايك حريان يا مجال دي بس فشلكو
2: ما غلط كدهن
3: انا ريكا بايلوت او سواق طيارات قلقبل على تقليه ابي امر ريكا على مجتمعات حريكو ولا انا اي من اجدياتيكو
2: يا ري سواق طائرات حتى ابو اكا بايلوت هنا هلا ندب بس من كان عفش مراكز ندام تعكب قالم ويز بينه وتجرنا ما بي
3: عشان ود حدار ريكا تعش دي ما يتفقد بس سقطتني يا كدي فاسل بجد حتى لا علو كلهم بايلوت قبل لك
2: لا لا لا زي تتعس انت هتتقبى زي ما هلا هلا كذا
3: اي شيخ السوق بهك العربه لا تكيتي تلاقط لما هنا هو شيخ السوق
2: امثالات بقاف لنا اللي كمان اسوا امثالات ما خطر بك مثلنا نحن نحن التهلك او مجال هاشم التوب سنشق ايك من قبي بالنيا واستعوت اذا لكن اللي بالك يا جماعه لمكينه ازبينات توم لحظوتنا هاشم هو بابي لهم كعكبوك قبي
3: ايوه بونيت اقول لك لا بكات هذا لكن يا شيخ السوق حريان مجال دي بحياة بدو بن آدم مهمت بس
2: تود المهمات مهمتة معنكات لكن لا هاي لا لا يا انت يوم بس عم تكرهك ما تكلت بس كم هبي بس هما ليه تتقعني حليل لا سواق اللي تودك فرهات ولا
3: شيخ السوق يوم داسيك عن الليكة بس ريكة عمت لا رقمت تو مال هبي لا قبل بيل
2: لا قبل بيل
3: بس
2: بوري من كان من مرقم يا عمت من تحافظ لك يا
3: الات
2: ايوه هبي مريكو لا سما قال لي تو داك تو دول قيمه كين تبلا اطلب له لا كلاش اللي تميم له اللي بيل
3: بس هذا قدام دهن هبي تبل وحش القدام دهن حود اي ورني اللي كان كل قروش كقدم
2: انا قروشاتنا وانا بارك الله فيك يا سلام اللي ميتن يا قفلك منن
3: الاربون تربون بيننا
2: سرات كويس لا قدم كيرو بركات حساب منادو
3: لا لا لا
2: نوسكا دافو
3: نوسكا دافو
2: انا كويس

0: من انت ارحب؟
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام.
1: فعلكم
0: نجو
1: اخبارك؟ سلامات.
0: سنعرف من بيتك.
1: الحمد لله.
0: ارحبي مسيه.
1: اخبار حابرك؟ ابا اخبار
0: ما يعلك بس لعلي
1: منصورة سنوديك. ها منصورة داليك دراسة مكت نمت
0: منصورة كيت الايام اللي مرة شو قلت ليت مجالنا دراسة حروبي له وها بس اللي تودد قوية ديبا
1: ابشرك حتى شغلة لبكيني حزيك من قبل شو شال ساينس حزيك من قبل ناشرا ساينس من قد حريق قدري لكن لما جال نايك ولا نيتك ده أمرك قلق بهلا برسني
0: نجات نجات إلا منصورة دكتورة تقبلك وأنت هي قبيلة دكتورة تقبل با أقلق دريسة وأنا أقلق حريق قدره ليكم
1: على سلومة دكتورتا ومهندستا ما بعد حردي بكلتك ما تيتريه أزا لكن قدم بتح مراحل هالأقلة
0: أنا اللي مجالات لبقت بيلي ليكي إيكا السندي بوني إلا ولد قبيلة دكتورة تقبق با بس إقلاص بيتاية
2: يما أنا دكتورتي حزين محامية حزين جميلة من اللي هي تشيم ومسلت بالعلن أنا مسلان الحيساني وأبوي يمان الحريك والحري
1: جميلة قلو من تحري هواياتاته أنت لكن سو مجال حيساك مثل نفسك نتقاميك قد تحريه اللي قلك الفلان وفلانة ودوان دي يقبي نوسك ندها دأكي تحريه اللي قلك أزا لكن دي دراستنا نبعد.
0: سمع سمع أنا لحريك وطلق وده مجالات بعدي تفتحدي بينا أسئلة كل ليكو قبل إذا طولة فسات بيت أيه
1: سلمة متقبل ليكي ترايك ليت أجد ليلاني هوايت نيلة إلا تآمر حق أخو سعودة متقبل ليكم.
3: السلام عليكم آدم.
4: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
3: مرحبا
4: مرحبا
3: مرحبا مرحبا يا الله
4: من أيام اللي كنا من قاكا
3: والله أنا بس يعني قريب محاملة حد على تيك قلفها قرع لكو يومتي
4: نحن بالنسكات لح محاميتات من حزيكا
3: والله دحن طيبا دحنتو بالدين بس قريت محامي ترود لتحز على تيك قلفت شو إلانا
4: تقلت عوات كبابا ومحام فدابرا كبكاش
3: حتى سيما ما يتعودكو سيما يتعودكو بس كل اللي يتعوى العلقو ودلالو ركوبكو بس أنا شغل بزحج هلا قلب لبنكا بس حتى ما يفيدكو
4: ريكا حدار المجالات تشغل ريكا سر قدام الوحد ديوكا لشغل تعطلت ريو وسري قدام بازح تسبب هنا تبازحك من القياس والعال حد كايدو تريو
3: بس سنة ليكا سنة ليكا بديب قال العشقال سبلم هنا تبزوحامتم سمعنا ليكا كبس يعني ساقام مالبو وسر هي سبلم هنا توحودان توم بلاكاكا يعني أوروت وكلوت ليه تلات فاس عبو تريو هذا أنا يوم أكلله على الكوحة
4: بس تاقل تاقل
3: أبي
4: ما اللي برياق بقى ناس هيك ياز بات كانك من الناس ما ينبيرك
3: تعنتو تعنو آدم تعنتو يبا ملاي أنا يوم تبس تكلل مع رعقة بليكو تحنتو دون التنفس بالحدا قلنا حر روشي تعلم تعنتو التنفس هيدا قلنا بس تعنتو حرسة
4: كواس تعنتو عارف كمان
3: ها بقل عارف
4: أنا قبل كان وشاق لك
3: عارف تيبا شكل كده شكل كده يبا انت أنا نيش عارف
5: السلام عليكم.
0: مرحبا بابا.
5: سنو علام.
0: مرحبا.
5: كل ليكم. هيا. تحنكم وتم كافلكم. بقاكم بوسات ليكم.
0: مسرعتكم دث ماكركم مجالنا دراسة حرو وبيلوا.
5: سنو بيلوا. مجال دراسة دي بعصرها فصل تحري. كم حريكم من صورة رج؟
0: ميت محريك اللي بقولوا. حنا الحرين هقول تحري. دكتورة حري بيلوا ودكتورة تكباتوا.
5: من صورة رج ما حسبت تكباتوا. ها من صورة.
2: يبا. أنا حار محاميت قلق واحد ده ثبت ليكو قالوا مجتمعي يتمنى الناس بأنا وجميلة
5: لا لا لا لا انت دي مدرستنا مهنتنا أتيكي محاسبتنا بانك قلتك بيت مصر ولج
2: يبا ميت اللي محاسبتنا بانك أنا اللي تاتي حديوني
0: أنا دكتورة قلتك بيت بلك ليكا ودكتورة قلتك بقاتكو
5: أنا هي محاسبت قلتك بقاتو بلك ليكو
2: ها. أنا ذات كل مدرستي حديوني
6: انت ولد
0: من هاي انا الحريك وهذا اللي تقبل الا ولد الطورة تقبل بولا وتات حيسة
5: ايه تقبل كله كل الا انا اللي بيلاتها تقبل بلو كله كان هيك تعمل
0: هيا
5: ايوه
0: لا لا لا لا لا لا تقبل ليك سبحان الله لا لا لا لا ريش يدفاك كم ليه ريش يدفاك الحريتات

0: ايه ام حسين ام حسين ميتو ما لي انت يوم تفكرنا يعني الطرافيكي ضحكيت يوم
1: نوش يكون ونوش ام حسين راس فاكك ولا مقرات طبوه كل الاقروبيه مقرات طبوت حتى يليكو وعيصات تكلت كفلت ام حسين عيصات تكلت كفلت ام حسين
2: حطوي تعدي ليك من قبل حكيم قلنا نسأكي
1: حكيم تبي قدامك وروح حكيم سألنا كل بيت انت من قبل وهاشم وخصوصا انت حكيم من قبل قدامك ما ويساريكو
2: حلتو انا مناجر حريكو وجيبي توام قيس ليكو
1: ميت مجر لبولي دكتور تسندب لك ليكو دكتور بحريت كريد دي بيتو دكتور من قبل كنا موقف انا
0: ام حسين ام حسين ام حسين بدماغنا يتتلي كل رؤوسه حمام لهلات كتمسليه الليكيبي انت تتلي الليك بلا رأيك الليكو ايه
1: حمد لا يتقليك ام حسين متقبل ليك حمد الليك انت ستريك انت عبالنا استغفر
0: ايه ام حسين ام حسين استغفر الله بلي استغفر بلاسي ايه
3: حالو عدري شاي مريك اتحريان مجال ناي دراسة واسامر له لو رتم عصر حتى فصل درس اللي تيكون
2: أزاي المدرسين أريكم حاله مثل عاد كنت أفهمك اسمه مجال تحرن ذات قاميك مسيي بيلو
0: ما أتمنى تباصوا لو ميتوا لسبب لا باصوا هي ميتوا
2: دي ملت باصوا لو مستكم حاله سلمى إلا ولا شيء دكتورة قلت لك بقى لي حزة سبت ليكو أنت دكتورة تحرت بالله لي وريشة هيني إلا ولا شيء محاسبة قلت لك بقى لي حزة ليكو ومحاسبة تحري اللي بالله لا قدموا لكن ما ندي بوتي اللي بالله لا
1: سلمى بس أبي حسين سن حاريت لي سلمى ولا شيء منصورة ما يتحكم عنا
0: حتى دول يا حسين حتى دول اقل بتتراك عشان دام اللي تتهاجى يعني حتى دول اندم حسين يا هذا ما نطر عن الله حسدت مامان اللي امرامي اللي عرفنا تنبل تم قبل يا سمعيني يما سمعيني وهذا هي متبين
2: هذا سني بينت فنقه لي بلي محاميل قلت بقى تحزلي وبلي هي نسو مجال تحرى بس مره شغلت لي
0: كنت يما كركيا قال
2: أنا ما مكر حاله سلمى قرعت النمامي التنا يندي يكون بعد كل رصيد مكيرتي رتان
0: سبحان الله قادر أول يعني كله ما يعني رب خير لقدر النجاة ولا شيء أدا أنت يعني هدي إن تبي مكيرة وقمية سمعينا ليكي وحره يلا نايا ما قد تسمع الله قلا لعبيت لرأي لنايات ولعبت أبوك قد ما سبحان الله
2: أزا بيانت محاله
0: قروبتو قروب نجاة ولا تشنسر سوق قلب صحته
3: مرحبا
0: وقال قدم حالكي ما يتهمي لي ما أما تدي
3: مرحبا
0: أما تدي ها يا رب مهرب لسان حكيت أم حسين انتي ما سبحان الله حالتك بس هنا يا بس كما رونالدينو دكتور خاص تعلل
1: متبوه حسين
0: يا ما بقريبا لم حسين أنا وكدي وقت حسب قودي لا تحايل بقياس لسوق بلا ليكو

0: Hola, Irishay. No, es que no se olvide una salca yo.
1: La madre. No te amo tú le le, ya. Baal que le hay con, ya, baal hati mar, ya, ya, la tal wakat li. Misal hati en anda katsaba maase kambal, ya, la subhanah, la rabbala garubu tu bel basa.
0: Arishay. Baal la sigaad goro le, ipsidiche le kola, mas amar kamen tale, libil ala bielo la, awalina yad gole. Inta aziyad la hati mar, ya, inna haqo has, amar tahaddu gud fanta. Tidga bilo.
2: Sani wadi kawaka babi adam. انت بس مره بيادم بقول لك جارب على الكام سلام
1: يا ري انا ما بس ابيغا اكن ديكورش هوي حتى بابا سو باسات كوالكو هوي بو فرقت
0: هوي وتري ابي انت هوي تامر نموت يركن
1: انا بس يامر الامر لا لكن ابي ادم انت قال له هوي دوروي كوكروي انت بس
0: كم وتلك
1: وبيلك اما ادم شاش تندور اما ادم شاش تندور اذا من لا قوليت كهبانا لا فطور وبيلك لا تيت مو بي
2: شيك اسمه بردي ليك انت مالي مسلا بلين منسع وبيجوك ولا مسلو ولا ترى عليك بس
0: اللي شيخ السوق انا زاريه زار نبرات وندي دغمنا لا فطور قلنا مسوس اول وسلف
2: مرحبا
0: يا والد لا فطور ركركناك هيا تبلكنا انا اشافك اشافك وانت ريشاي انا اسالك عالكو مقابل لك قبلك عالكو هي الكيده كم كان
2: ابي ادم هذه النايه منصوره مجال ناي دراسه حروبي لونا ابيلت واحنا حتى مجال دراسه دي بناقشنا احنا الامبيلا هذيت كبتت وترت هي احنا تكبتنا وبلك عصابتك فكر بيلت مني هذا قال حزايا سرهم فكركم هي راكبه هي اللي كنت شغلك اللي بعد
0: شيء من مجال اللي هي
1: يا اخي المجالات اللي مشكلتها يا جماعه كبقى انا اجلس لك انتم التحريان حق ورط عمل لكم اورق ادراينا حريان اورق عم تقول لكم قال لا يتهيون شايو
2: ماشي قصد انت مبل دفعوا نكون بلد نافعوا دول كتيبه لا اذا هي حق امر ليك استرنا دفعت الشغل اللي لاته يهلق الكرتان
1: الو
2: اي الله ابي ادونا مجال خصوصياته لا دراسه حكم العصر يفصل حلفو علوم طبيعه او علوم اجتماعيه او ما هي يعني مدرسه مهنه حراول بولم اتم هنوتاتك اللي ركزون على البلا كبر بولم تا
0: كل سنه هذا لا مت اتقاص بتاك نغا كانتا ان ده افهمكم ها لا حريت تحت هو يتحدوا
2: باي ابي ادم ما ادري فتا حتى امرت ليت من اللي هات الحريها انا تحرر ليت انا لكن يبي لا مدرسه مهنه حري محاسبه قلت قلت بانك قلت ايش قايل لي انا
1: يا رئيس اكبكم ويا مادتكم عند ريشه حريان وطات التكاريكم اللي
2: سلموا هي يا ادم دكتورت قبل لازم ومجال دكتورت قبل ابو الحريت يلا
1: بقى بقى انا اسالك
2: سلام
1: دفعته لابو تبي يكون اذا كان دفعت له على باقي الاريكات اللي مجال اللي هاشم تقول الامر هاشم شيكوت
2: هاشم
1: دي بيجي سو مسرد قام سمعنا ليك اما لا قوماتنا شيكو سوق سمعك كم من قبل هيني من الله كان جانا اسالك الا ولد لما جاء له مال مني تريم ولا باك بنكو اللي تات ابو بس باك له مال ابو بس
0: مال له الشيخ السوق له ياو سرع ما انت بس لا سرع سنه اربع
2: ولا سرع
0: بس اللي ما جالس اللي بل هاشم لامر له ابو هاشم اللي رداك
2: تمام هاشم ما سؤال ان شاء الله مكر وحبر الهيبه وانا سمعتني من قبلاته انت اللي مدرستنا هلا من تقلعت يعني
0: لا لا حتى يكون انتم انتبهك تحرقكم حدو قد يكون اي تقصوبه ولا حريانه هنا تقول تكبوتوا بكم
2: ابي عزم خلاص انا قصك بقى مع البك
1: ادى سلك يا ريس الربوش هلا الفطور ربك اسمك اهلا مثلا انا افطر هذا فطور بلا ما لنا
2: شوف ايش ماشي قصك انا بس ولدت على اللي ولا شغل تشلت
1: شغلت قال لي
2: ايوه ايوه
1: ابي عزم انا لا والدك لا شغل يلا الفطور انا يلا
0: فيلم ساعه فيلم ساعه

0: Yeah, Mansura iko na layaw. Ano lugar lamang mo bet, guys? Mansura, tit! Mansura! Mansura! Ay, ma! Ito, dahan ba lafak na ba yung kumagat ki?
1: No, siya ito.
0: Dahan, dahan, awo, siya, dahan. Ada man ayah anti wa baya. At kulu ilkil hazah lama amat ayah buki.
1: No, sam lam roba ba na
0: gini. Ya, ya, ne, ne, ma, ne, ne, ne, ta ayah buki. No, sam lam roka fa ima. At kulu luga la samin haliki. Wa anama ya anak aradom wa adhaliku. Aza tila hakwa trakabna. Kulu rosi hadga ki. Kulu rosi hadga ki. Ma kabdayna, kabdayna.
1: Badir di besit alko. Aza lakin lahal raka wa tuliku.
0: Mashallah wa tabarakallah. Lahal hakwa trakabala bas ya ya lama lotu. Tahan kama ima ku hal rakab ki. Ada bas musil ni gis at kulu luga la blaka. Kaliko mam kada ina kab har he antum timu bu sam alkum abaina la tbas mansura wala che
1: ana mal hiya chal harah majal drasat bislan qlatit ubello wa abuya bunkro ami ma bunkar heni naye tikba belo kajbawch
0: dahani ma dahani ma utom gel sanet kum dikon kullu rusu yani akid ki wadu li ma gel sanet ka hasubalo ada bas me shaytan haqa awaski la amr sana kabda ina ma kabda
1: شيطان دي بدير على دعوسكم
0: الحمد لله شمع عاوزكم من هيا كما يمازي هيا بيتنا نيجيس ازانا بيتكم اجيس الليكم سل نيجيس اهبا بوش اهبا
2: مالي هاشم يسألكوكا انت يوم من ايا واسك ايا
3: انا بدير دي من سوق انا وزا سك عدريشان
2: كان واسكات عدريشان من امامك
3: لا لا لو شيتو الا منصورة ولا تريشا شوية دي بحريان مجال مثل والدينة يتفاهمتني وتسد ادو يقتل اذا قال لما كرك ادراينا سايكولوجي علم نفس انهم راكب ثبت ليكو قال لهم كربو جيش الليل
2: الا بس اسنيك اسنو ديكا نوس مسكينه اللي ريشاي عدد شغل على كان فرس اليوم راكب من هليكا مع بس رد اي برقي صوب
3: يا والله بس عم ادم الا شغلنا هنا بس حام درسه انا كي حريانا مجال بو مستقبلهم تعلم ثبت هلا كنا بتقدرنا نجلس يوم بنا
2: كبس رد ربنا سديكا واحنا عامه هنا نفر اللي مسله سده وكر بس

0: حزينه لك عمرنا مسوطه
1: يا ري بس انها لازال لما نسرق البال احتمال يكوني انتم بس قلم صاكم تل تجاره وقول رايكم بس يعني السايكولوجيست لا تحزي
0: عبي عبي عبي كبس رداء رداء رداء وكل
1: انا بس ازق الردوم وكل مروط عامله
0: تعال يا الله تصعق ما يكذب

0: الو الو رجاي.
1: مرحبا مرحبا. ها هاشم مريكا مالي مريكا منصوره منصوره يركب كلي
0: منصوره قالت بيت ليكم مش خلاص انا ما تصاكم ليكو اجل منصوره تحرى لما جاء لصديق ادرا علم نفس قل صبعتك بس ما تصليكو حازو لا تليكو
1: باي انت ما تحرى منصوره انت بديتني انا نصدي من لنا انا نصك سركه دي بيت زي ركب كهام سلكو خلاص خلاص قرب لي هنقوم صح من قرب نتفاهم
0: خلاص تمام تمام تمام مرحبا مرحبا
2: ها بعيال قال اخبار مركبكم لنا
1: هاشم كبر بعد هذا علي على
2: ها
1: لما كرك ادراء علم نفس ابو مسليكو ولا برهله
2: ميكراي ملغى بميكراي احنا ولا تنبعدت دي تعديل ولا تنلك باول
1: انا اللي يبوس يا كانت كل مسحك والسك عاده تسلكه لكن بالله كان رينا هذا اللي بالي تركبه رب ان شاء الله خير القدر احنا منين ندري
2: الا ولد قلت امر ثبتك بعديت لك انا كم سنه دكتورات قبل بولا من قبل ويبديت لو
1: سلمى اذا قلت لها تعزيني او انت كم ماكم سالي محاسبه قلت بيتي تركيا الا ولد قلقت من قبل انا وانت قلنا فريت تعملي
2: ازيد اتعصب دي حد يقول يتبقيت سمعان لك ازيد اول لو رتنا نحزه
1: انا من حازه حتى حدا يكون ثاني حزايا ازيد هاشم من مطعم هاشم كم سالم قال حبر هيبان يمكن
2: محل الدنيا بتكاريكو يا رب مسك عليك انا اسكسل ما يك

0: سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: يا واد ريشاي.
1: يا هذا.
2: مرحبا. شوف مصلي هو. سلمى.
3: وين الصورة ولا جاي؟ مصلي ما فيك. مصلي
1: هذا
3: ما
1: فيك. ما شاء
2: الله. ما شاء الله. أبي حضر. أبي حضر. مصورة. حمد الله. قسي قسي. أيوة حضر. اشتراها اشتراها سو هدوء دحنتو. مرحبا. هدوء حتى دون.
1: أبي حضر. أيضا حطكم. مصورة. دحن لك.
3: مصورة ولا شيء. عف مني انا بس بسنيت كنت حزيك وانت دكتورات قبيله كنت قلنا ابي حضر انا بدنا وش ولا شيء بدي فعلكم
0: حتى دول سلمى من نقله ما قعدت تمصع ما قعدت هليت انتم ميتوا مركبتكم يعني ان هديتوا بو هديت حبرو قبيره تعتي يتقموا ها الا ولد انتم اورود كنايتك با انتوا تبو ربشكم عندكم حتى قابت هليت
4: انا ما قومات حايله تشعلت اذا لكن لبال حني وراها تحريان مجال للحبران راكبت ليك
3: اوكو يركبكو بعلا دبالا او بي حضار مكا ما تنفق النسحاق عشان مالات قبل من رقم ايك حلبي
4: ايه بس مسليه اللي
5: ايه هلا فين ريو
4: يبو هلا قريب هنك لريكم
3: اوكو يركبكو بي حضار ولا اشي بس ينقيت ولا اشي بس ينقيت او بي حضار
0: حتى دول اندى سلمة ياه ميت الربشة اللي هيني منصورتي انت يعني منتو اللي لبالحيني وسدين تبينه ليكي
4: لبالحين ولا جميني الكتاب اللي تو الكتاب اللي كل دبر قبل دي بيلا على سؤاله بل سيقلي
3: سنة بل سيقلي
5: منصورة دحن لك كتاب كبر سيقلي كسلتك
4: دحن لك يبا مثل جميلة عالكو الكتاب اللي هيني قبل تعليم للحبر وحريان مجال كفن دو ديك تحرى للحبر كتاب
5: كفن حارة ولا سلمان ان احنا مسينا قلنا امر
0: جل جلالك مولاي جل جلالك عجيبت ربيكم امر عجيبت أه؟ انا نوصو بلاك الليك وسك الله كان مبطي حابعتو مني على تلميكرا يا مرحبا أه؟ جل جلالك
6: تسفحة حريان مجال مل
0: بالمسلكم أه انت هبين هبين انت ديما هبين انت نوصنا اللي قلني ديما هبيني ايوه ريكا أه؟ اتمنهج عدنا لها لو مجالات
5: ايوه
0: اتسلس لتكم كمو ديب سلس أيوة أولاي علوم طبيعة كالاي علوم اجتماعية وسالساي دراسة مهنة جلا جلال كمولاي جلا جلال كواهاك جلا وهاك جلا مهنة بزوح اللي ديبوا لي مهنوتات بزوح يا سلام يا سلام يا سلام اللي كتاب بزريكم ولا كتاب مهمتو مهمتو ومفيدتو إن كيما إن كنت حافظتو ودرسمون
3: منصورة ولا شيء أسناي ربي جل بيك ديمنا وأسناي هي كتاب سأكله بلس بالكراكبكي مني لا لاتو باقي إتلي تعرف منصورتي
5: أبي حضر لما تقرأت منها ليه أكتبت مكسبه بزحته

0: عربي
1: تاريخ أدرس فهم كلا واسع وكذلك كوكو مثل بارين أدرس أصلا ما أدرس كوكو لتشف ذابي أنا أدرس كي
0: سنة ليك اتوقت حريان مجال درس أقل دقوكو وما قدرتهم ومينتهم من دعامروا أقل حرو وجب
1: أمان
0: اتكم صلهوما ووالدين كم والدين حنا كم رأي
1: أيوه.
0: رأينا أقل نهب وجب انديكون أقل نحدد لهم الأبناني بطاطا بطاطا قلنا حدد لهم الأبنان
1: إلا قال ما أنت بحدا أيوه. ودينها انديكون سنة ليكم بس أيوه. دار سامنين
0: حنا بطاطا
2: من صورة ولا شيء عفمنينا حنا قل سنية كن حسب لينا ندم بل قبل بدأت بطعام كعلنا اللي هي من صورتي من عدم أمرت من بايتش أنا سامحينا سامحينا من بايتش سامحينا من بايتش
0: طحن بس الحلفت حلفت اللي يتسلمة انتهي من صورتي بقدام وضايا اند يقبي مستقبلك اند او ضحكي بقدو نوسك قيسي لا تنفع كحري والدين كيما هين اللون توم اذا ما شاء الله وتبارك الله من خلطهم اند التعصو اند درسو ما طورك هلينا هل بلوك هلو هذا ابشر بالخير يما كلنا ما طورك هلينا فرق بس انت
1: امان امان
0: ايوه والله
2: امين امين امين ابي حضر امين رب العالمين ان شاء الله
3: ايوه بعبا
4: امانكم تو انا وجميله من هيك سن قرانا هو فهمناهم اذهيني لا تنفعنا حاريام وكاريام لينا
2: الحمد لله الحمد لله من بيت
1: سن ودي بقول كم صوره هنا هي من كان قاعد ارسامني لا تنفع كل حري بس حاريام بل انت بتدرس على دراسه
0: بس
1: تيجو
0: هتاتا سن تبي يبا سن تبي يا جماعه الكير حريان مجال اقل درسة اساس مستقبلهم سبتو كلكم والدين اتوقت حريان مجال اقل اجنيتكم سدوهم وهوايتهم ومعدرتهم اند فرقكم حريانهم حشموا اقلهم ودحنكم وسلامتكم

0: يروفتاليم مجوزتي أفريقيا مع زعمة مهرت تفتيمو أتبلنيرا من مقال أفريقيا أما فارق شحن شمون تميت تاتن جميرو كان تنبرة بشحن شعت ميتن عسر تروع تندما تفتيمو إذا من مقال زي بقانقع بهلي تاريخ كم دما هزبي وزت استمر كوسينيرو سلزي رخيب كعلى خير يروفتاليم سالسي تودا دارينا ريان عبد الرحيم مجمرتا شمكان زمت أهلو بيت مرتن أبين الزوا مهانون كتلالينا
1: شمي ريان عبد الرحيم بال كاب كلاي درجة بيت مرسنبل زمزقول نوزوار ما دوبا معرب او يزر كبس
0: راي صبوريان نزو ددر كمي خات دالي حمتي حزلها
1: طبو ترالي بلا
0: هراي بلنا بقدامي تحتوها سغرينا اب كل اي كينات عالم كلتا تتقرر تدنبتات مالت نو كينات تتقرر نفا هاجرات كم زنبراز فلاتيو كابزن زسعبا بحيلتات اكسيس ويدما اكسيس باورز تدفلتا ويدما زتقرر نفا منين ها انجليز امريكا فرنسا لا انجليز طليان فرنسا ح طليان جيرمان جابان ما جابان طليان فرنسا ر ملسيلن
1: ح طليان جيرمان جابان
0: ملو ملسي رخيب قال لها ريان حيلتات كيدان زبهالها بعلمني نيرن
1: الحبرات من قستات امريكا سوفيت ومدما فرنسا
0: ربيت نيراتن مثلني
1: ربيت نيراتن وين ده انجليز كانيرا بريطانيا
0: انجليز كانيرا مالتي هراي ملو ملسي افكالاي كينات علم كلتا تتقررتي دنبتات مالت نو كينات زتترنفا هاجرات كم زنبراز فلاتيو كابزن زسعبا بحيلتات اكسيس ويدما اكسيس باورز زفلتا ويدما زترنفا منمن ان زين دما ح طليان جيرمان جابان يهونا لو مالتيو تين حيلتات كيدان زبهالها كم زبلود تصنها انجليز امريكا فرنسا كوم دما سوفييت حبرت نيران مالتيو رابعي توداداري نباها هنسجرينا سمكان زي متحالو بيت مرتن كتنقرنا
2: سمي موسي داني إيد بحال كاب جنفر من سرط مرتن وزوا دوبا ومعرب بيت مرتقل عيد رجع غيح محال ماتي
0: راي تبق موسي دانيال نابيا منتيها مخنيات تاينيرو أبزود درز اختصاتف زقابرك عند مخنيات تاي
2: مسرط او نقر تاريخ نهزبي إرترا مفلاتن تاريخ ناي إرترا مفلات كان عاي تاريخ ايو سلازي تاريخ اي مفلات نعاي نزر له لو كنتات مردان مزا دما كافتز نبر تاريخ ترديغان مزا ان مغمغامون نقطق مني ده نا وددر بويا مزي مالتي
0: هراي صبو سلازي كتوادا در طرح زي كونس كتفلت كل ايها متيها مالتي صبو بلنا بقدامي تحتو ها هنسجرينا زخونه يخون بوليتيكا ودا بزي نبرون زي ترى يلون تاريخو مدرخ سلطانه ودسب ايناي نيرو ها في المديسنت لا مسفنا وسرعات حار سمالاوي سرعات ما زمنة تحدثه
2: ها في المديسنت
0: ملو ملسي رخيب قال لها موسي دانيال زخوني يخون بوليتيكاوي ودابة زي نبارون زي ترايلون تاريخو مدرخ سلطانة ودسب ايناي نيرو اعتبل تحته ها في المديسنت لا مسفنا وسرعات حر سمالا وسرعات مدما زمن تحدثو نيران تنمرت لازملسا ها في المديسنت تخون مالتيو راي سايمون نبها تمليسنا لنا كنت اكفلي ها سايمون
3: لفنس عصرت عدافلي
0: عصرت عدافلي حجي عصرت عدافلي مخانكا كابتي كالوت كفلتات فلي زبلو نقر اللودي
3: هو دعاني هو اللو قدماي نقر تيفكا تمرتقاو الدية نعم حقراوي كبوها تفوتسو مالو سوا مورد مالذي بدعريو نفتح علامها دمدبك يا ناو توصحلو ساي من قد سلاذونه يقسن مالتي
0: سلاذنا بتزعبي علامها ناي مبصح دلدل ويد ما مسغاغر يخن بلون غير مالتي حراي صبونا بكالي تحتو انسغرينا بالسيمون هاجرنا ايرترا ايرترا زبل سم استوهبتلو معس عمت نيرو حتوه دغ ملكه هاجرنا ايرترا زبل سم استوهبتلو معس عمت نيرو

كلها بالعناوين. الوزير عثمان صالح يتباحث مع نظيره المصري لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. كلية منافع للهندسة والتكنولوجيا تخرج 297 طالب بالبكالوريوس والدبلوم. مهرجان رتل لأعمال 2023 منصة لاستعراض الشباب إمكاناتهم في الابتكار والإبداع.

كندا توقع اتفاق مع شركة ألمانية لتزويدها بغواصات. أهلا بكم. عقد وزير الخارجية السيد عثمان صالح لقاء مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بالخارجية اليوم الأحد 19 من يوليو في القاهرة. تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. وأكد الوزير بدر عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددا على دعم مصر الكامل لدولة إرتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشيدا بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة الأخيرة لفخامة الرئيس ياس أفورقي إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة المستشار الاقتصادي لفخامة الرئيس ياس أفورقي لمصر في أبريل 2026، وكذا الزيارة المشتركة لوزيري الخارجية وزير النقل المصريين لمصر لأسمرة في مايو الماضي مع وفد من رجال الأعمال المصريين، بما في ذلك تفعيل اتفاق التعاون في مجال النقل البحري الذي تم توقيعه في أسمرة. كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم مشاركة القطاع الخارجي المصري في السوق الإرتري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التعدين والبنية التحتية والنقل البحري وربط الموانئ وتطوير ورفع كفاءة الموانئ الإرترية والصناعات الدوائية والثروة السمكية والإسكان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الفني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات الفنية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بما يستجيب لاحتياجات وأولويات الجانب الإرتري. وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وكذلك الرفض الكامل لأي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفوذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي. من جانب آخر، التقى وزير الخارجية السيد عثمان صالح بالمستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب السيد مسعد بوليس، وخلال الاجتماع الذي استمر ساعتين في القاهرة ناقش الجانبان تحسين العلاقات بين إرتريا والولايات المتحدة فضلا عن القضايا والتطورات الإقليمية. وحضر الاجتماعات القائم بأعمال السفارة الإرترية في مصر السيد أمان عبد الواسع. خرجت كلية ما ينفح للهندسة والتكنولوجيا يوم أمس 297 طالب وطالبة شكلت الإناث 25% منهم بدرجات البكالوريوس والدبلومة، وذلك خلال حفل التخرج 19 للكلية يوم أمس 18 من يوليو. خريجو البكالوريوس هم في مجالات الهندسة الزراعية والهندسة الكيميائية والهندسة المدنية وعلوم الحاسوب والهندسة الكهربائية والإلكترونية والهندسة البحرية والهندسة الميكانيكية وهندسة التعدين، وخريجو الدبلومة في مجالات تطبيقات الحاسوب وتكنولوجيا أجهزة الحاسوب والشبكات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا التعدين. وفي الكلمة التي ألقاها ضيف الشرف وزير البناء السيد أبرهة أسفها قال إن الحكومة الإرترية وشعبها يدركان أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لتنمية البلاد، مشيرا إلى أنهم يقومون باستثمار ضخم لتهيئة بيئة مستقرة للتعليم والتعلم، حاثا الخريجين على العمل لتعظيم الاستفادة من المعرفة التي اكتسبوها وذلك بمزيد من الجهد والتركيز والإبداع. وقال عميد الكلية الدكتور أرأيا زرعي إن هذا اليوم يمثل ختام مرحلة انتقالية إلى مسؤوليات أعلى، وأشار إلى أن رحلة الخريجين ترتكز على 3 مبادئ، وهي تنمية الوعي الفكري وبناء هندسة مستدامة وتقديم خدمات مهنية. وقالت ممثلة الخريجين من جانبها إن هذا اليوم يمثل مناسبة يجددون فيها عهدهم بتوظيف مهاراتهم المهنية في خدمة الوطن والمجتمع. وفي الختام منحت الميداليات للخريجين المتفوقين في دراستهم.
تعد الابتكارات والاختراعات بالإضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المعروضة في مهرجان إرتل لعام 2026 دليلا على الإمكانات والكفاءات التي اكتسبها شبابنا. وقد أثارت الابتكارات التنافسية الجديدة والمتكاملة وفن غرس الروح لريادة الأعمال من

خلال الذكاء الاصطناعي إعجاب الزوار في المحتوى المعروض، وحث الزوار الذين استطلعت وكالة الأنباء الإريترية آراءهم بأن يتلقى هؤلاء الشباب دعما مستمرا من المجتمع والجهات الحكومية وتشجيعهم، إذ يمكن تنمية الابتكار والإبداع من خلال التشجيع. وصرح المهندس لؤلؤ كيداني منسق جناح الابتكارات والحرف لعام 2026 لوكالة الأنباء الإريترية بأن الابتكارات الـ35 المعروضة في الجناح تساعد المجتمع في أنشطته اليومية، وتشمل المعروضات آلات لطحن القصب ودرس الذرة الشامية لضمان أمن الأعلاف الحيوانية، وآلة لمعالجة الفحم المستخرج من النفايات المتراكمة، وزيت للشعر مصنعا من الأوراق والخضروات والحبوب، وهياكل موفرة للطاقة وآلات أخرى، وجهازا لقياس المسافات، بالإضافة إلى تقنيات تصدر ضوضاء إلكترونية لا تتحملها الفئران وأجهزة أخرى. وصرح القائمون على عروض الابتكارات والاختراعات باستعدادهم لتقبل الملاحظات البناءة من الشعب وسد الثغرات، إذ يعد المهرجان منصة تتيح استعراض المعارف والقدرات. قيم المجلس المركزي للجمعية الوطنية لذوي الإعاقات العقلية والنمائية في إريتريا أنشطته في 17 من يوليو، وفي كلمتها خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولي الأقاليم الستة، قالت رئيسة الجمعية السيدة يبريت بره علم يعبيم أن أنشطة المجلس المركزي تهدف إلى تهيئة بيئة شاملة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة أن يصبحوا منتجين وفاعلين ومشاركين بعيدا عن الأحكام المسبقة والعزلة. ومن جانبهم قدم المسؤولون الأقليميون توضيحات ركزت على تنظيم الأعضاء الجدد ونوعية برامج إعادة التأهيل المنفذة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. ووفقا للتقارير، قامت الجمعية بالتعاون مع شركائها بتأهيل 69 أسرة محوية من خلال تزويدها بالماشية. وفي الختام، وبعد مناقشة نقاط القوة والضعف في تنفيذ البرامج، أقرت اللجنة المركزية قرارات وتوصيات مهمة. وحث السيد داوي السلمون مسؤول قسم مراقبة الجمعيات الوطنية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في إريتريا على تكثيف جهودها في تنفيذ أنشطتها استنادا إلى نظامها الأساسي. قال خريجو كلية حمل مالو الزراعية إنهم سيعملون بجد لضمان الأمن الغذائي. ففي تصريحات أدلوا بها لوكالة الأنباء الإريترية، تعهدوا بالعمل بجد مستعينين بالدروس العملية والنظرية التي تلقوها في الكلية لتحديث أساليب الزراعة التقليدية التي يتبعها مزارعو البلاد، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية من حيث الجودة والكمية. وأشاروا إلى العمل مع المزارعين في ظل عصر العلم والتكنولوجيا الحالي، وذلك لاستنباط محاصيل مقاومة للجفاف ونقص الأمطار وتطوير الزراعة المروية مع الحفاظ على المياه والتربة وضمان توفير غذاء آمن ومغذي للجميع، وتأمين إمدادات الخضروات والفواكه في الأسواق، وتنفيذ برامج التشجير وإعادة التشجير، بالإضافة إلى ضمان صحة الحيوانات. من جانبهم شجع أولياء الأمور الخارجين على العمل بجد لخدمة شعبهم ووطنهم ولأجل أنفسهم. وفي الختام، عرب الخارجون عن امتنانهم للشعب والحكومة على ما قدموه من مساعدة وعلى البيئة التعليمية المستقرة التي وفروها، مؤكدين بأن ذلك يشعرهم بمزيد من المسؤولية وسيعملون بجد أكبر. هذا وقد خرجت كلية حمل مالو الزراعية 375 طالب بمن فيهم 20 طبيبا بيطريا، وذلك خلال حفل تخرجها 19 في 16 من يوليو. ألقيت محاضرات موجهة إلى القادة الدينيين ومسؤولي الضواحي في ميدارية فورتو ساوا، تهدف إلى احترام حقوق النساء والأطفال والقضاء على ممارستي الختان وزواج القاصرين. وقال السيد إدريس محمد مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية إنه على الرغم من أن الحملات الجارية تحدث تغييرات إيجابية، إلا أن هناك حاجة إلى تضافر الجهود للقضاء على هذه الممارسات في المناطق النائية. وحث القائم بأعمال مدير مديرية فورتساوا السيد أرجاي مبرهتو القادة الدينيين ومسؤولي الضواحي على التعاون للحد من الآثار النفسية والجسدية المترتبة على ختان الإناث وزواج القاصرين وغيرها من الممارسات الضارة. من جانبهم أكد المشاركون أن القضاء على الممارسات الضارة التي تلحق أذى جسيما بالنساء
يعد مسؤولية وطنية، وحث المجتمع على الانخراط بفعالية في هذا الصدد. وفي الوقت نفسه وفر مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية عربات كارول 8 من قدام المحاربين المعاقين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإريترية. مشاهدينا الأكارم، فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. تعرض موكب للجيش المالي كان يغادر مدينة النفيس الاستراتيجية في الشمال لهجوم صباح السبت نفذه انفصاليون من الطوارق، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وأمنية. وفي الأسابيع الأخيرة دارت معارك عنيفة للسيطرة على مدينة النفيس، وفي مطلع تموز أدى هجوم واسع منسق بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة وانفصالي جبهة تحرير أزواد إلى الاستيلاء مؤقتا على المدينة، مع محاصرة المركز العسكري للجيش الذي كانت تحميه القوات المالية المسلحة بدعم من عناصر مجموعة أفريكا كوربس الروسية شبه العسكرية. وقال مصدر عسكري في قول وكالة فرانس بريس: تعرض موكبنا الذي كان يغادر النفيس باتجاه قول هجوم هذا الصباح في تبانكورت، وما زالت المعارك جارية وهذا كمين نصب للجيش. وأكد مصدر من جبهة تحرير أزواد الهجوم وأصرح: هاجمنا الموكب المؤلف من حوالي 50 مركبة بين تابانكورت وتانغارا، مشيرا إلى أن العدو تخلى عن عدة معدات بما فيها شاحنات. ومنذ انقلابين متتاليين في 2020 و2021 يخضع البلد لحكم العسكر الذي تعهدوا بإعادة الأمن وصون سلامة الأراضي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة ليلية واسعة لمواقع البنية التحتية والطاقة والمواني والصناعة العسكرية ومراكز تجميع وتصنيع المسيرات ولوجستيات قوات كييف في أوكرانيا. وأضافت أن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق على البنية التحتية في ميناء يوجنيا بمقاطعة أديسا المستخدم لتسليم وتخزين الشاحنات العسكرية والوقود. وأشارت إلى أنه خلال الضربات الليلية تم إصابة مصنع راديونيكس لتجميع وتصنيع المكونات الإلكترونية في كييف، الذي ينتج أنظمة توجيه لصواريخ فلامينغو المجنحة وصواريخ اف بي 7 واف بي 9 العملاتية التكتيكية، وصواريخ نبتون الموجهة ونظير صواريخ اس 300 الموجهة المضادة للطائرات والصواريخ، ومصنع الصواريخ والفضاء لتصنيع أنظمة التحكم بالصواريخ. وأكدت وزارة الدفاع الروسية إصابة مركز نوفايا بوشتشاسا اللوجستي في كييف لتخزين المنتجات ذات الاستخدام المزدوج وإنتاج المسيرات والأنظمة الروبوتية وأنظمة الحرب الإلكترونية. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اختيار كونسورتيوم ألماني نرويجي تقوده شركة تايسن كروب للنظام البحرية الألمانية كالعارض المفضل لتزويد سلاح البحرية الملكية الكندي بأسطول جديد من الغواصات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع استلام كندا عددا منها بحلول عام 2034. وقال كارني إن المنافسة كانت شديدة وأن حكومته الليبرالية كان عليها اتخاذ قرار صعب في الاختيار بين العرض المقدم من تايسون كروب ومنافستها الكورية الجنوبية هان هو. ووصف كارني صفقة الشراء بأنها الأكبر في تاريخ كندا، مضيفا أنه سيكون لها أكبر تأثير اقتصادي في مختلف أنحاء كندا وبفارق كبير مقارنة بجميع صفقات المشتريات السابقة. وتنوي كندا شراء ما يصل إلى 12 غواصة، وقدرت تكلفة الصفقة بما يصل إلى 24 مليار دولار. وستحل الغواصات الجديدة مكان الأسطول الحالي المكون من 4 غواصات متقادمة من طراز فيكتوريا تعمل بالديزل والكهرباء. اشترتها كندا مستعملة من المملكة المتحدة عام 1998. أفادت وكالة ريا نوفستي نقلا عن صحيفة إنديان إكسبريس بمقتل 12 شخصا نتيجة الفيضانات المفاجئة التي ضربت منطقة جامو وكشمير في الهند.
وذكرت الصحيفة

أن الفيضانات جاءت نتيجة أمطار غزيرة ومتواصلة شهدتها منطقتا راغوري وبونيش، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه في المناطق المتضررة. وبحسب إنديان إكسبريس، تسببت الفيضانات في جرف عدد من السيارات إلى جانب تدمير منازل وطرق في منطقتي بونيش وراغوري اليوم الأحد. وأوضحت الصحيفة أن العديد من المنازل تعرضت للغرق جراء مياه الفيضانات، كما تضررت البنية التحتية المحلية بسبب تدفقات الطين التي اجتاحت المناطق. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذه الفترة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. الوزير عثمان صالح يتباحث مع نظيره المصري لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. كلية ما ينفع للهندسة والتكنولوجيا تخرج 297 طالب البكالوريوس والدبلوم. مهرجان إريتريا عام 2026 منصة لاستعراض الشباب إمكاناتهم في الابتكار والإبداع. هجوم على موكب للجيش في الشمال مالي. روسيا توجه ضربة صاروخية واسعة للموانئ ومواقع الطاقة ومصانع المسيرات في أوكرانيا. وكندا توقع اتفاق مع شركة ألمانية لتزويدها بغواصات. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: سلام زخبركم تعزبتي على تاوزينا سبورت حزلكم قريب لخو نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي زحرفو 39 معلتات بإنقاد الناس لستهجرات أمكار تصنحة وانش عالم تمالي مشات بعوات سبانيا في تسامر خيبوم رودري بلوس تصواتي نايزور الدر بموخان تشليموم
1: عبزت مال استخيدة نايفت سامة قطم أرجنتينا نايز حلفة وردر كبران معكاب اسبانيا دما نرزاشن عصرتن نكالاي قزيا نوانش عالم نمعتار زكايرو قطم بموخاني فليموم كلمة مجمار تصواتا أرجنتينا لعلى اسبانيا زيادة نعوات تقولة تواهيبوام بمرسيا تصوات استخبت اسبانيا كاب قدامي تخالي نايد قطم أتحيزا نتصواتا خطو قواز روي تشقرتن نتزن نبرع عبلالة مس ان عزب اسبانيا كتتصوات أرجنتينا دما دو كتبلوم زمسات زمسل تريد يحيز قريبهم قدامي يتفتن نايز قطم عم بيسرح مشتن دغ بمنقدي ودع عصر شعت عمت لامين يامال استخيدت نيرام زناي فتس ام قطم بميزان حنت غانتا تبحيتو نعرفتي بزي شوتو بادو بارم ريحوم اب عرفتي كم شاكيرا جستين بيبر مادونانز امسلو عبيت سنت ببنيات الزر اي ومن الدما انت صوتي ناسات 20 شعت دقائق يعرفهم ناب صوتك من لو سغيروم نعرفتي اسبانيا كابزي عبلاتو زمسيت صوتا عوض حزان موصم زكيرو تقتصلت فتنتات بحلاو ردات ارجنتينا ايميليانو مارتينيز كتعقتام سيام بفلاي امود اتا دقائق نايك مدوب ساعات نايامال نتساقل عن ناينيكو ويليامس بروسو شاليفو زكيرا فتنة زن حنلو من قدي هاقرو ابصو تاخد قتصل لعول استواصو زقبرانيرو ابتو سغدغ انزو فرناندز ابلعلي كوبارسي

0: كليه حرس حمل مالوت يوم 16 جولاي التودي مناسبه مدحر عصر وتاسعي دور دكاتره حكمنا نسوس او بيت ايريت للتركبه دي بوم 375 دراسه ابلت فنات جنس مهرو ادحرت اللهم بسبع جنس مهرو لدرسه ودراسه عسره بدرجه دكتوريت 170 هي بديجري و 181 بديبلوم لدحروتهم اتلا من مدينة كران حد 10 كيلومتر رايمت لليت حمل مالو لديبا قبط عدد مدحر اللي قدم لكم توم غلا مدحر بحشمات اللي فتحوا عزومات لقاتلو مسؤول كل مفوضية التعليم دكتور هيلم حسن توم
1: vested in me by the government of the state of Eritrea
2: ابسمت حكومه ومفوضيه التعليم وكل اجل 19 دولار تدحر لهليت كليه حرس حمل مالو اكسد بهليكو اللوم يوم للدحر لهلو دراسها مدحر سنه تقل تقبا قلوم التمنه بلا
1: agriculture here and to the graduating students of this year thank you for your attention
3: in order to improve the productivity of crops livestock and improve
2: عميد كلية حرس حمل مالو بروفيسور ولد أملاك أرأيا يوم عامت حقو بزح مداليت سبع أنسات لبديبهم إسراء دكاترة إقل أول مرة بحكم أن نواي بهلت بيترة مطدحارهم فنتويكم سلوديو عند شرحة لمهمتنا التعليم فنتوي تلا كلية حمل مالو فريات إكل لقبا ما إنسوس بقبي علمية إقل طوروتو إفنتو هي التلي زبننا زبن علوم AI سبتو بدرونات إندت نفعكا راقبوت ورشرشوت سراي واتكم سلهما فتشوت وطوروت تربت لمسل بقبي علمية إقل لقبا واتزبنا حرس إقل نتعدي سبت لاتحزي تعليم هي سن مهم غاركم سلطو وقلت شقبو حريان لقلبو غارتو
3: to transform agriculture the programs a number of students in the college for the academic year 25-26 shows that the college runs 7 degree and 5 diploma programs with the diploma programs taking 4 years except veterinary medicine that takes 6 years leading to doctor of veterinary medicine
4: نتوم نز درجه كنبصح معرتهم امولو اذا علم زلو مزانونا
0: وكيل دراسات تلوها بشرح اتلا درجات لعب صحونا شهداء حونا وحواتنا سبتهم توصيتهم اتاكانا قلنا بحال الان قدر جهد قلنا اذا كم صلتو قلت لان بيئتا معلتا وبالله حمدينا قيدا ألبا قل ايبال سمحوا ايه كم صل بيلا والدين ما اتلا درجات قلنا بصح سبت وديكم فريكم اللي قلو تلقلكم تو بيلا حكومة ما من قبي أولويات ذهبت تلا درجات النبصح ويداتا للت حمد داقارتو وبإلا مسؤولي شعبنا وحكومتنا اندرفعنا أمنا بلت لقباما ومن فري حرس ببال تركب رزق قل عمرات عدنا وشعبنا كمن شاك أبو قسام كمسل هلينا قل نشرح مفتيم أفونتي تلا درجات النبصح لألوام إلا سادونا ممرت ومجتمع كل يتحمل مالو حمدينا وكلتام ودي باخر التلي فرح يوم قل نبصح اروحتهم من دا دفعو الا درجات الا لابحونا شكر وحمد اقلهم اطلب الهجياهو اتماما
4: امو داتا نخلهم نز درجة نبصح ابين نشتون ابركتون زقوبرو نخلهم بسم كلهم تمرغتي لباو مسقانانا نقربكو سماعتاتنا وقان سنتهم بمعبالين لمعاتنا هاقرنا يدبسو عوتنا حفاش
5: كتوات تمرغتي كل عينة سنة توقيتكا نملا حبرتسب راهوان تعنا نسفر من نوابر موحاس نايمينغ ستير ترى اوج علامة مقامي فلاد نزب قدام ان التسرع هاجرا وحمام نوعات نمعوات نفس وكف زيكا بعينته بقوع
2: ناي حشمت عزومت لقا تقلو وزير أرد ماي ودوار السيد تصفاي قبر سلاسي اتحبي شريح اقل كل شعب رحيت وعافيت لبا منابرت أدمنوت ناي حكومة إريتريا اللون هدف كمسلتو اند شرحا لدحورام ديب شكل ببركو بتجارب ورات حرس لقا نح أمر ابتوروت دمانت نبرق الأدمنوت

0: والله انا بنوش جات قلش قدي باطل من يوم من نهار البقاسانه دي الا ليوم انا اور اللي عصر قلق با عصر الفت وعصر قلق با قلب زحنا من يوم رايح من يوم دبقس قدي الا مرحله لقش قيدو وان شاء الله هين اللي قدام هين كله الذي با الذي با المسلم شقق اللي زديني وقول كل هين الحمد لله دي بكالم كان لا نفرق كم سليق اللي ودق اللي جازف ولا المرحلات لعل اللي تحل اللي ان شاء الله كم دي بتحل اللي بزحت اللي قد تبزح كل قدام قال شارك دي وانا بنفش من يوم دبقس قلق شارك دي ان شاء الله
1: شكرا لا درس لا على تاكان قيس لا درس برزنت قلق با بايلوت قلق باتو لا درس انجينير قلق باتو لا درس لا على درجه قلق صح حقو اذا راسك مو قد تقبا امبل مدرسه ترجمكم سالي هلا الشعب قل امر اتفاقد انا ونوصل امر هلا وعلم يوم باصحت الهليت قرا العلم نايق علم تدي كون نايب عدي كوني وبارك الله فيكم انا تلك لسي عبد زهديكم قرا يوم قدام هلا
2: هو تسعرك زبزحك صدرنا شوف وعلنا ولا شفنا يزغن ماجوريتي كن سدرانا يم غيرو ملنا ازيا مع السياسي اذا عدل زياب مهاكم يمسكن ندي تقند كن سدرانا يبقى اذا ما مرقتها نحنا ثقيلنا يا دامبر نوبوي ندين نتم صرفوا حواتي بملو معابي خان هاجرنا خات زغبر لنا ابوركتو كي مسكون كحل فايده اليوم
3: حقي مالسي كل جزي يسب زعره فرس عرو بزروح بلو اوان كبقى خلو حفظ زعب نغير يله بفلا انا كم مهر دق ايام هيره افتز بصح درجه بصح ሕልምታ ስለ ዝነበረኒ ንኩሉ እንዳምሃርክ ከለኹ ኣብ ገዛይካ ስፔሲፊካሊ ከምዚ ክኸውን ክሪኦ ከለኹ ናይ ብሓቂ ሓጎሰይ ናይ ዘለ መዓልቲ እዚኣ ፍልይት እያ ዋላ ካብ ቀደሙን ብፍጥረተይ ኣብ ትምህርቲ ዘለኒ ተገዳስነት ዓብ ስለ ዝነበረ ሕጂ ናይ ናታን ወደይ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሑ ምርኣይ ናይ ብሓቂ ዓብ ነገር እዩ ሞ ትሕትኡ ውን ኣለዉ ዋላ ኮሌጅ ዳኣተዎ ቆልዑት ኣለዉ ሕጂ ሳቶም ከዓኒ ነቲ ናቶ ኣስር ሒዞም ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክምሕለይ ይምነ እዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ናይ ብሓቂ ተሐጉስ መዓልቲ እያ
2: በቃ ሃገርና ገይራትልና ክሳብ እዛ ደረጃ ፅሓትና መታ ንመፃእ ክነበር ክተላይላት ክሳብ እዚኣ ደረጃ እዚኣ እናኸፈለ ባዕሉ ኣፅሒና ኣሎ የቐኒልና ናበልና ነዝተሪፉ ዘለና ኸ ኣጆኸ ሃገርና በዓልና ኣለና ልክ ማለት
3: እዩ ብጣዕሚ ማለሲ ሕጂ ዞም ቆልዑ እዚኣቶም ተማሂሮም ሃገር የምሂርዎም ከምቲ ዝብልናዮ ኩሉ ሰብ ይፅዒሩሎም ስለዚ በቲ እዚ ወካሊ ናይ ተምሃሮ ክብሎ ዝፀንሐ ቓላት እዚ ናይ ብሓቂ እዩ ባህ ዝብለካ ቓላት ክዛርብ ፀኒዮ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ተማሂሮም ንሃገሮም ከገልግሉ ከምቲ ዝመሓልዎ ምዕብልትን ብልፅግትን ዝኾነት ሃገር ክምስርቱ ኢና ንፅበ ሕጂ ኣነ ልዕሊ ኩሉ ዝወደይ ኣበይ የገልግል ኣሎ ኣብ ሳዋ የገልግል ኣሎ ሳዋ ምሂራ ኣብዚ ብፅሓቶ ኣብኡ ተመሊሱ ክምህር ምኽኣሉ ዝለዓለ ዕግበት ካ ንዓይ ስምዓኒ ነታ ዘገልገለቶ ሳዋ ሕጂ እውን የገልግል ኣሎ ነቲ ሃገር ከዓ ብሓፈሻ ኣገልጋል ክኸውን ድምነየሉ
4: ኣጊሳ ከዓ እንካይቱ ኮሌጅ ኪ ሓማልማሎ ኣግሪካልቸር ድዕስታ ሂኒሂኒሃን ኮሌጅ ሕርስ ድዕስታ ሂኒሂኒሃን ኮሌጅ ሑለ ቶ ኢለ ካላ الحمدلله نامسنته لكلا بلانتهرز دعسيتات نيتن ديبارتمنت كي غباكل وهم مانغوت نيتن بارتو عينوتاك او نهنما بارتو بيتاك غباكل وهاكا كينمي ديف برابر سلهت نيتن بارتو كي استاديني ني بري سكتنه ونهنما كادو مانغو عينت استاديني غيرس باردو كيميتي هني وكلي مانغو هني هن حلوي سينمات بوداو غيرلا الحمدلله وحلوياك وهكو ful sale heni heni han gadala gaba kalemi aishidige alhamdulillah sawal nanino heni dura mango tanih tanih tanu mata barabar sale tanih tanih tan ayno tahdigiri awon hena ma baritot ma alhabiya ke tiamilu ktene lakena nu manna la college huleyo awon hena ma manna natib baheliyo anni baadu mara inni buda mara agisaka inna gata afar awon hena ma eritrea hum mata manal faye he yarhuku wohu kadhilmi awon hena ma تيام مكهلوك معنا
5: الا درجات الذي بابا صحمل لنا فرناي كله بهله حكومه وشعب ابلو ودو ليله حلل قادم كم سلطون ده شرحام اغل شعب وحكومه لتتفدى غاريت عبايت تصبرنا هليت اتلب الحمد يهو قدما
4: وما تعبنا هاد حك الاول نهنا ما كوليج نيبرسك برابر سلهت نيت برودينغ يتنفك اول نهنا ما استاذ نهباك نيبرسيت نهيا بنا صدركنا بنا سنه حبد بهال ما شاء الله حجي انا بنفسي كاسي تماهير الله كحجي بنسى سلزي رخيبه بنسى كاسي كهب كفتو

الدنقوبه هي لمناسبة مدحرات وفرح درس كلية حمل مالو ابن شيد وطن تمت

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائيات الإريترية، وفيها وزير الشؤون الخارجية يتباحث مع نظيره المصري لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. الإريتريين في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي. إشادة بمشاركة الفتيات في العملية التعليمية في مديرية صرونة. الولايات المتحدة وإيران تتبادل عن الضربات الجوية. الدفاع الروسي تقول بأنها وجهت ضربات. اتفاق مع شركة ألمانية لتزويدها بغواصات. أهلا بكم مشاهدينا. عقد وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح لقاء مع دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الأحد 19 من يوليو في القاهرة. تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. وأكد الوزير بدر عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددا على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشيدا بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة الأخيرة لفخامة رئيس السياسة الأفريقي إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري لمصر في أبريل 2026، وكذلك الزيارة المشتركة للسيد وزير الخارجية والسيد الفريق وزير النقل لأسمرة في مايو الماضي مع وفد من رجال الأعمال المصريين، بما في ذلك تفعيل اتفاق التعاون في مجال النقل البحري الذي تم توقيعه في أسمرة. كما عرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التعدين والبنية التحتية والنقل البحري وربط الموانئ وتطوير ورفع كفاءة الموانئ الإريترية والصناعات الدوائية والثروة السمكية والإسكان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الفني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات الفنية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما يستجيب لاحتياجات وأولويات الجانب الإريتري. وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، والرفض الكامل لأي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي. من جانب آخر، التقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح بالمستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيد مسعد بولز. وخلال الاجتماع الذي استمر ساعتين في القاهرة، ناقش الجانبان تحسين العلاقات بين إريتريا والولايات المتحدة فضلا عن القضايا والتطورات الإقليمية. حضر الاجتماعات القائم بالأعمال في السفارة الإريترية في جمهورية مصر السيد أمان عبد الواسع. نظم الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة مهرجانهم السنوي.

في الثامن عشر والتاسع عشر من يوليو الجاري في مدينة تشيلسم فورد تحت شعار صمودنا ضماننا بصورة بهيجة. والمهرجان الذي افتتحه مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإيرتية لدى المملكة المتحدة وإيرلندا السيد صالح عبد الله شهد تنظيم المواطنين من دول مختلفة أو من مدن مختلفة أنفسهم على مستوى الجاليات، وأقاموا خيام تعكس المجموعات العرقية التسعة، وقدموا فيها محتوى جميل يعكس الهوية والثقافة والتاريخ الإرتي. بالإضافة إلى ذلك، ساهم فرع اتحاد المرأة في المهرجان بتنظيم معرض حول مساواة المرأة، وذلك من خلال تسليط الضوء على مشاركتها في مجالات العمل، علاوة على قرى الأطفال وحدري والشباب والمشاريع التجارية المملوكة للإرتيين والتي أضفت على المهرجان رونقا. وشكر السيد أحمد محمود رئيس اللجنة الوطنية في المملكة المتحدة جميع التنظيمات والجمعيات والجاليات على تقديم مساهمتهم في هذا المهرجان الفريد من حيث المضمون وطريقة العرض. من جانبه صرح السيد تولدي يوحنس مسؤول قسم الشؤون العامة والمجتمعية بأن هذه المهرجانات تعد وسيلة للتعبير عن الهوية الإرتية والتعريف بإرتيا وطنا وشعبا للأجانب، وتعريف الأطفال والشباب بثقافتهم وشعبهم، فضلا عن الاحتفاء بالقيم الإرتية والأنشطة المجتمعية، مشيرا إلى أنها تمثل مناسبة تتجدد فيها العهود وتستحضر الذكريات. وخاطب مسؤول الشؤون التنفيذية في سفارة إريتريا السيد صالح عبد الله المشاركين في ندوة حول الوضع الراهن في البلاد والمنطقة، وأوضح أن البلاد تمكنت من ضمان السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة وحققت تقدما ملحوظا في مجالي التنمية والبناء. وأخيرا قدمت الجوائز للشباب الذين تخرجوا وحصلوا على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعات مختلفة. تعد الابتكارات والاختراعات بالإضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المعروضة في مهرجان إريتريا العام 2026 دليلا على الإمكانات والكفاءة التي اكتسبها شبابنا. وقد أثارت الابتكارات التنافسية الجديدة والمتكاملة وفن غرس الروح ريادة الأعمال من خلال الذكاء الاصطناعي إعجاب الزوار في المحتوى المعروض. وحث الزوار الذين استطلعت وكالة الأنباء آراءهم بأن يتلقى هؤلاء الشباب دعما مستمرا من المجتمع والجهات الحكومية وتشجيعهم، إذ يمكن تنمية الابتكار والإبداع من خلال التشجيع. وصرح المهندس لؤول كدانه منسق جناح الابتكارات والحرف لعام 2026 لوكالة الأنباء بأن الابتكارات 35 المعروضة في الجناح تساعد المجتمع في أنشطته اليومية، وتشمل المعروضات آلات لطحن الغصب ودرس الذرة الشامية لضمان أمن الأعلاف الحيوانية، وآلة لمعالجة الفحم المستخرج من النفايات المتراكمة، وزيتا للشعر مصنع من الأوراق والخضروات والحبوب، وهياكل موفرة للطاقة وآلات أخرى، وجهازا لقياس المسافات، بالإضافة إلى تقنيات تصدر ضوضاء إلكترونية لا تتحملها الفئران وأجهزة أخرى. وصرح القائمون على عروض الابتكارات والاختراعات باستعدادهم لتقبل الملاحظات البناءة من الشعب وسد الثغرات، إذ يعد المهرجان منصة تتيح استعراض المعارف والقدرات. صرح الأستاذ سلطان قبريوناس مسؤول المؤسسات التعليمية بأن عملية التعليم والتعلم في مديرية طرونة تشهد تقدما بفضل الجهود المشتركة للمعلمين وأولياء الأمور. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لاستعراض التقدم المحرز في مجال التعليم للعام الدراسي 2025-2026، صرح الأستاذ السلطاني بأن مشاركة الطلاب بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة في تزايد مستمر، مذكرا بضرورة بذل جهود متواصلة لتعزيز هذه الإنجازات. وقال بأن نسبة النجاح بلغت 84% في المرحلة الابتدائية و 82.5% في المرحلة المتوسطة و 80% في المرحلة الثانوية، مبينا بأنها سجلت نموا مقارنة بالعام السابق. وصرح الأستاذ أهب تزكي كداري مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي بأنه يجري الإعداد لبرنامج تدريبي لتعزيز القدرات المهنية للمعلمين، مشيدا بمشاركة الشعب. وقال القائم بأعمال مدير مديرية طرونة السيد هيلي منقشا بأن جهود لجنة أولياء الأمور بالتعاون مع المدارس تؤتي ثمارها، مذكرا بتعزيز هذه الجهود. هذا وتوجد 40 مؤسسة تعليمية تتراوح بين مرحلة ما قبل أو المرحلة التمهيدية والمرحلة الثانوية في مديرية طرونة. نظمت إدارة إقليم عنسبة دورة تدريبية حول إدارة الموارد البشرية ونظام المشتريات والمحاسبة المالية وإدارة الأصول لأكثر من 70 موظفا من إدارة مدينة كرن، وذلك في الفترة من 13 حتى 16 من يوليو الجاري. وصرح ممثل حاكم إقليم عنسبة العقيد كبرو من الرأيو بأن التدريب مهم لرفع كفاءة العمل، حثا المتدربين على إدراك

أكد ذلك والعمل عليه باهتمام. وقال السيد عبد الكريم حسن مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية في إدارة إقليم عنسبة بأن تحسين مهارات الموظفين سيساهم في معالجة الفجوة القائمة، مؤكدا بأنه سيتم الدفع بذلك. من جانبهم حث المتدربون على منح حوافز للموظفين وأصحاب العمل المتميزين بالتوازي مع هذه البرامج التدريبية. قيم المجلس المركزي للجمعية الوطنية لذوي الإعاقة العقلية وتخلف النمو في إريتريا أنشطته في 17 من يوليو الجاري. وفي كلمتها خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الأقاليم الست، قالت رئيسة الجمعية السيدة يبره ألمي عبيو أن أنشطة المجلس المركزي تهدف إلى تهيئة بيئة شاملة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة بأن يصبحوا منتجين وفاعلين ومشاركين بعيدا عن الأحكام المسبقة والعزلة. من جانبهم قدم المسؤولون الأقليميون توضيحات ركزت على تنظيم الأعضاء الجدد ونوعية برامج إعادة التأهيل المنفذة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. ووفقا للتقارير قامت الجمعية بالتعاون مع شركائها بتأهيل 69 أسرة محتاجة من خلال تزويدها بالماشية. وفي الختام وبعد مناقشة نقاط القوة والضعف في تنفيذ البرامج، أقرت اللجنة المركزية قرارات وتوصيات مهمة. وحث السيد داويد سلمون مسؤول قسم مراقبة الجمعيات الوطنية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في إريتريا على تكثيف جهودها في تنفيذ أنشطتها استنادا إلى نظامها الأساسي. عقدت محاضرة للقادة الدينيين ومسؤولي الضواحي في مديرية فورتوساوا تهدف إلى احترام حقوق النساء والأطفال والقضاء على ممارستي الختان وزواج القاصرات. وقال السيد إدريس محمد مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية أنه على الرغم من أن الحملات الجارية تحدث تغييرات إيجابية، إلا أن هناك حاجة إلى تضافر الجهود للقضاء على هذه الممارسات في المناطق النائية. وحث القائم بأعمال مدير مديرية فورتوساوا السيد أراغاي مبرهتو القادة الدينيين ومسؤولي الضواحي على التعاون للحد من الآثار النفسية والجسدية المترتبة على ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من الممارسات الضارة. من جانبهم أكد المشاركون أن القضاء على الممارسات الضارة التي تلحق أذى جسيما بالنساء تعد مسؤولية وطنية، وحث المجتمع على الانخراط بفعالية في هذا الصدد. في الوقت نفسه وفر مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية عربات الكارو لثمانية من قدامى المحاربين المعاقين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإريترية. مشاهدينا عشرتنا تتواصل من فضائيات الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. في الوقت الذي تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات الجوية والصاروخية للليلة التاسعة على التوالي، تثبت طهران قدرتها على الصمود أمام القوة النارية التي تستخدمها واشنطن، ولا تزال ترد بقوة مميتة لم يشهدها الجيش الأمريكي منذ الأيام الأولى للحرب. وأسفرت الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيارة الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الأردن والعراق عن مقتل 3 جنود أمريكيين على الأقل وفقدان جندي آخر وإصابة آخرين. ولم تكشف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن خسائرها في المعدات، لكن طهران تزعم أن أعدادا كبيرة من مروحيات بلاك هوك الأمريكية دمرت وألحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للقواعد مثل حظائر الطائرات خلال الأيام من الهجمات. وبينما تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية مثل الجسور والموانئ ومحطات توليد الطاقة، شهدت دول خليجية مثل الكويت والبحرين حيث تتواجد قواعد أمريكية أضرارا في بنيتها التحتية جراء الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية. وأقر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن الضربات الجوية الأمريكية وحدها لن تكون كافية لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب والمتمثل في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. أكدت الحكومة الهندية أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة تظهر تطورات إيجابية ولا تواجه عقبات كبيرة نحو إبرام اتفاق ثنائي. وقال راجيش أجروال وزير التجارة الهندي أن الإطار الرئيسي للاتفاقية التجارية بين البلدين قد تم الانتهاء منه، وينتظر فقط الوقت المناسب للتوقيع عليه.
وقال أجروال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أثناء عرض بيانات الصادرات والواردات الهندية لشهر يونيو، كما نقل

رويترز لقد أصبح إطار الاتفاقية جاهزا وسيتم توقيع الاتفاقية في الوقت المناسب. وفي فبراير الماضي اتفقت الهند والولايات المتحدة على تعريفها بنسبة 18% على عدد من المنتجات الهندية كجزء من اتفاقية تتضمن أيضا التزام نيودلهي بخفض الحواجز التجارية وزيادة مشتريات المنتجات الأمريكية. تشهد اليابان وتحديدا جزيرة أوكيناوا التي تستضيف غالبية القوات احتجاجات مستمرة ضد الوجود العسكري الأمريكي، ويتظاهر السكان المحليون والنشطاء للمطالبة بإغلاق القواعد ونقلها خارج البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالحوادث وبالجرائم المرتبطة بالجنود والأضرار البيئية ورفض خطط نقل قاعدة فوتينما إلى منطقة هونوكو وتحركات في مخاطر التصعيد العسكري، حيث يرى المحتجون أن توسيع القواعد الأمريكية خاصة في الجزر الجنوبية الغربية يقحم اليابان في سياسات الدفاع الجماعي، مما قد يجعل المنطقة ساحة للصراعات. وكذلك أزمة أوكيناوا، حيث تستضيف أوكيناوا نحو 50,000 أمريكي، وكانت مسرحا لاعتراضات شعبية وسياسية واسعة ومستمرة ضد مشاريع البناء الجديدة وجرائم الجنود والاتفاقيات، مما يؤدي إلى اندلاع موجات غضب ومظاهرات حاشدة عقب تورط أفراد من الجيش الأمريكي في جرائم جنائية مثل جرائم القتل والاعتداء الجنسي، مما أدى إلى مطالبات بتعديل اتفاقية وضع القوات. وتتوسع رقعة الاحتجاجات لتصل إلى العاصمة طوكيو أحيانا، حيث يردد المتظاهرون بسياسات الحكومة اليابانية التي تتوافق مع التحالفات الأمريكية. أعلن رئيس الدفاع المدني في البيرو أمس الأحد وفاة ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء زلزالين هزا منطقة جبلية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في البيرو على موقع إكس أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 5.1 و3.7 درجات وقعا ليلة السبت في مقاطعة شوباكا بمنطقة جونين على بعد 300 كيلومتر تقريبا شرق العاصمة ليما. وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال الأول بلغت 5.6 درجات. وقال لويس فاسكيز رئيس المعهد الوطني للدفاع المدني في بيرو لإذاعة محلية: تأكدنا حتى الآن من سقوط 6 وفيات و21 إصابة. وأضاف فاسكيز أن التقارير الأولية تشير إلى تدمير نحو 48 منزلا وتضرر 18 منزلا آخر، مما أثر على نحو 300 شخص. تعمل السلطات على توفير خيام لهم. وتقع البيرو على امتداد حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة تشهد نحو 85% من نشاط الزلازل عالميا. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الشؤون الخارجية تباحث مع نظيره المصري لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. الإرثيون في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي. إشادة بمشاركة الفتيات في التعليم في مديرية ترونة. هجوم على موكب للجيش في شمال البلاد. الدفاع الروسية تقول بأنها وجهت ضربة صاروخية واسعة للموانئ وبواقع الطاقة في أوكرانيا. واتفاق مع شركة ألمانية لتزويدها بقواصات. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم إنما كنتم. إلى اللقاء.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ألو دبيوة على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12-24-74 و12-24-54، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. كالعادة معنا مختلف الأغاني والألحان العزبة، إن شاء الله تعجبكم حلقتنا لليوم ووقتا ممتعا نتمناه لكم مع حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبرك أن انت خطات التي مدى بات تلفجين إرترا بفلا يدمات خطات التي مدى بهلو دبيوة كم توتر جمعة النقبرة مدى بكم مدى بهلو دبيوة بغطة كاب تلفجين إرترا حيزنا لكم قريبنا لنا بزن أم موسكو التلفجين نازل رأي هم زلوا أوتصات تلفوناتنا عسد خلطة إيسان أربعة حمتان أربعة كم أون عسد خلطة إيسان أربعة سبعة أربعة دوي لكم أم مدى بناك تساتفون دعدمنا كم وترو زتفل علي درفتات بس تفل علي قوان قطاتني إرتراز الدرف ودرفتاتي نحيزنا لكم قريب نازلنا ما كتتالكم بخبر ندا عدمنا لو ما عنتي مفلميت مدبنا لنا قريب نازل لنا درفي نايد متعوي محمود محمد أجار بقوان قوانا رأي هتكون مالتيو مخفتيت مدبنا هتكونينا ما كتتالكم أي فلينا سادة المشاهدين. أغنيتنا الأولى لحلقة اليوم حتكون أغنية للفنان محمود محمد أجار، أغنية بلغة النارة نتابعها مع بعض، وزي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشر وحنرجع لكم.

0: أبشرك فارس فارس مراري
1: أبشرك
0: أبشرك
2: أبشرك
0: أبشرك أبشرك
3: أبشرك أبشرك أبشرك أبشرك أبشرك أبشرك أبشرك أبشرك أبشرك أبشرك أبشرك أبشرك

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام واستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. نقول ألو. هلو
1: هلا،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: كمان عليكم؟
0: تبو الحمد لله. كم يوعيلك؟
1: قادر مثلا عند عندك؟
0: تبو الحمد لله. من قبل؟
1: لا أنا قرماي.
0: قرماي حري، تفضل قرماي قتل.
1: من جمال أنا أولى دبي أبو ملوكم.
0: حري غني لنا. شكرا كلهم سمعوا. خلو حري قرماي.
1: أكيد أنا بس على ثان شتاعت نزورها برا وبلت بخود دقيقين تاعت سبق قدر يقبر لكم.
0: حري آمين نخلهم حري.
1: هو دريت صحاية يتام كوغوم سالم كيروس إبراهيم حسين يام يانا سلمون
0: هراي
1: أدوناي مبراتو يوسان حقوس سامراويت هايلة سيما دهاني سيدون إفريم سامراويت هايلة دريات نامت عامي دانايت أمان إرمياس مهرتاك مريم هارتوم إسايا فرس
0: هراي
1: أبين دعا تركب رايل هايلة أبين تركب ودا بين الزوكتين أبات تركب حوا لول هايلة أبين دعا تركب جري أبها أب ليبيا تركب ودا سنة تهاية أبين دعا تركب عاكي عمر عثمان بعاك بيتو خديجة أمونر ود خالد عمر أبين دعا تركب عاكي يمانة وغاتو تواصاي ود ناتو يماني سنة يماني أبجوبا تركب يوهانس بغرتي مصبع كبيتو تيدروس حدبو نازريت مزبوب زاوة ميليان تسفايوت ميرون أمانيل فرحات أسفاو قاتل سابرا نداني سامير بولا أمانيل ستيفانوس ميرون تمسجن أمان قبر مسجن بولتون بره يغني لنا
0: هذه أني لنا قرماي. شكرا بتعمين أنا مسكنك. شكرا لك.
1: مرحبا يا
0: مرحبا. شكرا قرماي.
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا.
2: هلو
0: مرحبا.
2: سلام.
0: سمعك الله. خمان قبل
2: أبراهام تقلب بها
0: هراي. كم يوعي لك أبراهام؟
2: سلام يا الله مسكين.
0: تفضل أبراهام قتل.
2: نواجه مرتا نكبر فرزان سياسة فرقي
0: هراي
2: أمون ورادي تي ويزارو فانات أسفاز بي.
0: تمام.
2: نخبط بعك بيتي بيتي هم جلاي
0: هراي.
2: نحاول أبشغل نزركب هنا بتسفاي.
0: تمام.
2: نقول لهم قزاوتي أفتنا يزركبوا
0: هراي.
2: نعرقتي أفتنا يزركبوا.
0: تمام.
2: نحضر بعن تلتن.
0: تمام هراي.

0: نحتني أب أنتره تركب سمرة تسفازجي
1: تمام
0: نحتني أب أتكريزان تركب أرجانش تسفازجي
1: تمام
0: إذا كحتني أب سمرة تركب سم نادريت سمهار وقعتها
1: هالراي
0: مسودة وقعتها
1: تمام
0: نحتني أب أب أب حلوة بريزيدنت تركب حبل
1: هالراي
0: نحاول دحات الني أقبس زرقة بيشرم
1: تمام
0: ودحات الني أب كندا زرقة موسيقى بريوت
1: الراي
0: نمولو هزبي أفران نعخم
1: شكرا أبرهام يغني لنا بتعمينا أنا مسكنك
0: الراي
1: مرحبا كمان تليفون لا تنا هلو
2: هلو سعادة
1: هلو دبي ومرحبا
2: سعادة كيني وإنتي
1: تبقى الحمد لله كم يوعلك الصحي
2: الحمد لله سلام كم دالي سعادة
1: هالراي طوالي منك بالمجمرية
2: أول جميلة شعرش بلي
1: هالراي جمول حبيبتي تفضل أطلي
2: إذا أتمنت نزالي ريمان ريدوان
1: تمام
2: عسي عباد المان حواتي أوشتن وزعان دركابون محاستي
1: هالراي
2: نعاقي نسعاد صالح نسعاد أحمد
1: هالراي شكرا حبيبتي أنا أني لنا
2: نزمنا لغدا سجاقور ندمار غدا من الناس نعم سرع الله يسكف
1: هالراي سامعوا خلو كلهم جمولي
2: حاري حي كلهم قرار السناقة
1: هالراي
2: كمون نهاني قبري هوات مصدقة
1: تمام
2: وندك حوي
1: هالراي
2: هايسم آدم فلسين ربلة
1: تمام
2: ونسى حتى بركات من عند الجام
1: هالراي
2: نخلهم ذاكين دعوت
1: هالراي شكرا جمولي كلهم سمع مخون تسفى قبري أني اللي
2: نحن صرا لها أقول لك جدر الساعة كلام اللي بقى
1: هالراي
2: من عليك
1: اللي من يا هالراي
2: جميلة شاوش أنا نفسك
1: بعد أنا نفسي بك أطبق جمولي نفسها مفتوى طبق يوا شكرا حبيبتي أنا شكرا يا أني لنا جمولي مرحبا الله يخليكي شكرا لك مرحبا هرايم بارز حبركم تعزبتنا عرفتنا بزقت إلى تسعة بزرفي درفي حبلكم درفين نايدم تقوى نفسي هر برخت مكستاب عديت بالدرفين قريب نازل لنا نعاسمين نحكم ملسكمينا بسانة تنحو

0: من الفنان الراحل برخت منقسع. أستاذ المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: منير يا كاكا سناي بابلون
0: حراي كميك اني خا منير.
1: سلام سلام
0: الحمد لله، تفضل قتل.

0: ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ
1: ኣራይ
0: ሓይልታት ምክልኻል
1: ተማም
0: ከምኡውን ገዛውትና ባቢሎን ያናታገይ እንኳ ሓጎሰካ ንብሎ ጓል ወሊድ ኣሎ
1: ሓራይ ማሻ ላ ሓራይ
0: ናጥነት ሰበይቱ
1: ሓራይ
0: ራዋ ተክሌ
1: ተማም
0: ተክሌ ተስፋይ ጎረቤትና ማለት እዩ ተክሌ ተስፋይ ምስ ሰባያ ክብሮም
1: ተማም
0: ወዳ ናቱ
1: ሓራይ
0: ኤልሳ ሃይሌ
1: ተማም
0: ምስ ሰባያ ኣማን እያሱ ኣብ ኣደርሰር ዝርከብ
1: ተማም
0: ከምኡ ንሓክን ንመሳረት
1: ኣራ ይቀኒልና ሙኒር ሽኩራን ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ መርሓባ
0: ገንዘብቲ ገንዘብ
1: መርሓባ ከማን ቴሌፎናላትና ሃሎው ሃሎው
2: ሃሎው
1: ሄሎ ድባይዋ መርሓባ
2: ሃሎው ተማም
1: ሃሎው ሰምዓክ ኣለኹ መን ክብል
2: ኑርሃን ማሕሙድ
1: ብርሃን
2: ኑርሃን ማሕሙድ
1: ብርሃን ከመይ ውዒልኪ
2: ፅቡቅ
1: ፅቡቅ ሓቢብታና ትፈደል ኣፅሊ
2: ጀመታ ነቦይ ማሕሙድ ዓብዱ
1: ሃራይ
2: ነደይ ጀሚላ መሓመድ ኑር
1: ተማም ሃራይ
2: ኣባየ ሓሊማ
1: ሃራይ
2: ነብሓጎይ ዓብዱ
1: ተማም
2: ነብሓጎይ ካልኣይ መሓመድ ኑር
1: ሃራይ
2: ንዓባየይ ሰዓድያ
1: ተማም
2: ንኣሕዋተይ ኣንዋር ኣሚር ኣሽረፍ
1: ተማም
2: ኣሞታተይ ሓናን ሙና ፍትሕያ ሃኖያ
1: ሓራይ
2: ንሓወቦታተይ ጀማል ጣህር
1: ተማም
2: ንሓትነይ በኺታ
1: ተማም
2: ምስ ደቃ ምስ ሰባያ
1: ሓራይ
2: ንጎረቤተይ ድራር ምስ ሰበይቱ ምስ ደቁ
1: ተማም
2: ንጎረቤተይ ፋጥማ ሳልሕ
1: ሓራይ
2: ንጎረቤተይ እንዳ እስማዒል
1: ተማም ሓራይ
2: ንባሓጎይ ዓብዱ
1: ሓራይ
2: ንዓኺ ከዓኒ
1: ሓራይ ይቀኒልና ብርሃን ሽኩራን ሓቢብቲ
2: ሓራይ
1: ሽኩራን ሓቢብቲ ኣነ ይቀኒልና ከማን ቴሌፎን ኣላትና ሄሎ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا أم رضوان كيف حالك؟ جمعة مباركة وطيبة عليك الله يخليك يا رب تفضل حبيبتي
3: أهلي لأولادي
1: تمام
3: رضوان أحمد وفؤاد أحمد وزيب أحمد
1: تمام
3: ولصحباتي رام مع بناتها
1: طيب
3: فاطمة حسن ومنى مع أولادها
1: تمام
3: وأهني للأهل ساكنين في كسرة
1: طيب
3: وأخواني
1: طيب
3: سليمان ومخفار
1: تمام
3: وخالد وصلاح وحامد
1: تمام
3: وأهني لشعب الإريتري
1: تمام
3: في الداخل والخارج
1: طيب
3: وأهني عامة لشركة إريتيل خاصة لإريتيل جندع وإريتيل مقوع
1: تمام طيب
3: وإليك يا سعاد
1: الله يخليك يا أم رضوان شكرا لك
3: تسلمي
1: مرحبا الله يخليك الله يسلمك يا رب ሓራይ እምበር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ካብዚ ቀፂልና ደርፊ ኢና ክንሰምዕ ደርፊ ብቋንቋሳሆ ናይ ድምፃዊት ከዲጅናሰብ ደርፊ ኢና ቀሪብና ዘለና ሕጂ እውን ንዓ ሰሚዕና ክንምለሰኩም ኢና ምሳና ፅንሑ

0: من الفنانة خديجة ناصر، سادة المشاهدين أغنية بلغة الساهو. نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سلام دي الحمد لله.
0: تبقى الحمد لله. من قبل
1: بنيام كاب حالي منتج
0: هالراي كم يوعي الكاب بنيام؟
1: بو عم لها مسكين.
0: تفضل بنيام قتل.
1: نوراليتي تحاس مكنن
0: هالراي
1: حريف
0: تمام. هالراي
1: حريف الكاب
0: هالراي
1: نكوي ابي امريكا زركب تدرس حدش
0: تمام.
1: حتنري اب كينيا تركب جنة حدش
0: هالراي
1: بحفل شهر نقول له هذه إرترا
0: تمام.
1: إن شاء الله سان كل سرعة سان شو عاتن بس اللي كأرب عايز بقيت كمان
0: هالراي يغني لنا بنيام. هالراي
1: نعاقو من مستر زينان بملهم كا
0: هالراي يغني لنا بنيام. شكرا
1: شكرا
0: مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. طب الحمد لله. كم يوعلكي؟
2: تعالي أمسكن
0: من قبل؟
2: فيبن كاب عطي كليزون.
0: هراي تفضل فيبن حبيبتي تفضلي.
2: جمستا نخبر ولادي إيدروس ياكوب

0: الري.
1: أسئلة نخبر طول عديدك وعزة هفتاي
0: تمام.
1: أسئلة
0: الري.
1: عندي أسئلة طب أقوان تركز
0: تمام.
1: أسئلة نحفتاي بيتي إل بيدرس سامرا بيدرس راسيل بيدرس
0: الري.
1: مونيكا بيدرس
0: تمام.
1: أسئلة نبحبوي حفتاي فيروس
0: الري.
1: أسئلة نحات النتاتي عند أمر ويتركب نازريت هاتاي
0: الراي.
1: لتزقى هاتاي
0: تمام.
1: أب عامد تركب
0: الراي.
1: نسدقى نسوى
0: الراي.
1: ن أب عم أتكلزان زركب كبرم هاتاي
0: تمام.
1: أعد إنجليز زركب بارخ هاتاي
0: الراي.
1: أخضر حتاي
0: الراي.
1: نمو تاتاي أعطي كيليزان بركبة
0: الراي.
1: ملئتها ياقوب
0: تمام. الراي.
1: إلتا ياقوب
0: الراي.
1: جاردا ياقوب
0: تمام.
1: جاردا بس
0: الراي.
1: أسئلة نخلهم قرارتي بجزاوتي
0: الراي. تمام.
1: نقولهم حلتات من كلها اليسرى بلاك ما كسرت أنا في الحلتة
0: الراي.
1: نقول لها زبي أسرى أو شنا وبقى زركب
0: الراي.
1: نعخا
0: شكرا في بني أني لنا.
1: الله يعني الله
0: مرحبا. شكرا حبيبتي. شكرا يأني لنا. هالراي كمان تليفون لا تنهلو.
2: الو سعد،
0: هلو دبيوة. مرحبا.
2: كيف
0: تبقى؟ الحمد لله. من قبل؟
2: جابر يبلوني جابر اسمه.
0: هالراي جابر كم يوعي الكات. تفضل.
2: تمام. نبوم له حي لفات مكلا هاني رسرا.
0: هالراي.
2: ما تعبيت لزبان ده.
0: هالراي.
2: أبعد إنجليزي نبر موسيو سلمون.
0: تمام.
2: أتوشم
0: هالراي.
2: محمد عبد الكريم.
0: هالراي.
2: نقدايم تسعو السيقة زبان ده دهلاك.
0: تمام.
2: نقانت عن سبا.
0: هالراي.
2: نقانت بانونا.
0: تمام.
2: معهم مخبور برزنت سياسة فوركي.
0: هالراي. أني إن جابر شكرا لك.
2: يلا عفوا.
0: مرحبا. الله يخليك. شكرا لك. هرين بارز خبركم تعزبتنا ما دبنا قطالي يزلو نبزات سعب زلا درفي اخبلكم درفي نيدم تاوي تروم ديت علم تعمت درفيا درف بونقه تقرني اسكن حجون سمينا هن ملسكم هنا كم تزبركم بقطا كاب تلفزيون ايرشا ما دكم دبي لو دبي واحد اثنين قريب نازل لنا ما كتتالكم اي فلينا حجونكم ملسكم هنا مسانه تنحو

0: من الفنان هناء ياسين السادة المشاهدين وأغنية بلغة البنين. نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: الو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: الو على دبي مو
0: مرحبا، من قبل؟
1: الو فريالي
0: في ريال كم يوعلكي؟
1: تبو الحمد لله
0: تبو حبيبتي أنا، تفضلي.
1: انا جلسان ولدي ابوي نادين
0: تمام
1: ابي سميرة بيان طهنوس
0: هراي
1: ابوي محمد سعيد سراج
0: تمام
1: خوف أسئلة نقول أمي أمين دفرات سيركة تابو تابين سراج
0: هراي
1: خوف أسئلة من أسا حتى كيبا سراج تاسان كعسن زور أتوار الحجي
0: تمام
1: لا سيركة من دون سراج نكتب آية عبد السلام نكتب آية سلام كبير فتو
0: هراي
1: تابو أسئلة من فاطمة سراج عبد الجيم سيركة بقول أمي نكتب آية عندك آية سلام كبير فتو
0: تمام
1: أسئلة إبول موفان أو عديد بركو بدك أموي
0: تمام
1: أو أسئلة أو بوي عبدالنو إدريس أو اسمه راد بركب أم عبدالنو
0: الرأي
1: أو أسئلة أم إبراهيم تانكي أم إبراهيم محمد أو اسمه راد بركب أم إبراهيم محمد
0: تمام
1: حدش استمر عاوة مبروك بلوصاتشو بيت عيال ومال كبركم إن شاء الله
0: هالراي
1: تاوك أسئلة نحمو أنا حسي رمضان داوود
0: تمام
1: تاوكول نقدم محزي ماما وحزي نسم محزي فوتو محزي ريم محمود نبوعة محمود دبايوان سلام في بلدلي
0: هالراي
1: تاوك أسئلة نمنهر نايتر موما رهوة فوتو سلام في بلدتو
0: تمام
1: تاوك أسئلة محز كادي تجايمان أمباية جراء أمباية فقالوا تشيرنا سلام كبير فتو
0: تمام
1: تابون تعرف شو ما تزوري أزور الناس حكي سلام محمد سيفراج نسبين فيا كونغرا قبل فتو نسمو لأس محاجة
0: هالرأي
1: تابون أسئلة محاجة حكي سنة والكرم روسا سلام كبير فتو
0: هالرأي هالرأي في ريال
1: تابون أسئلة نمو لأس البريزيدنت ساعه فوق العقد
0: هالراي شكرا في ريال بطعمين انا مسكنك شكرا حبيبتي انا مرحبا تلفوناتنا هلا
2: هلا كم يوعيلكم
0: تبا الحمد لله كم يوعيلك
2: كم يوعيلك الحمد لله
0: من قبل
2: شام ابراهيم علي قال
0: هالراي شام تفضل قتل هالراي
2: نودي من جمره
0: تمام هالراي

0: برنامجنا برنامج ألو دبيوة متواصل مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية. لدينا اتصال، نستقبل اتصالنا. هلو
1: الو،
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: ايوه هاي لمكان عم تفضل.
0: حراي كم يوعيلك هاي لميكائيل؟
1: انا وعيلكم ده عنا وعيلكم
0: الحمد لله، تفضل.
1: هاي اتصور بالله علي اديام هاي لمكان
0: هاي
1: الوام هاي لمكان
0: تمام
1: كلهم تكي
0: هاي
1: فين كي خلصت راوي عشر ثلاثة ود عثمان دبال
0: هاي
1: مرد
0: تمام
1: نقولوا أولا سنكي أولا عشر ثلاثة قبل سرعة مولو ممرد
0: هاي هاي
1: أول تقدر له والله حوي
0: تمام
1: كمو نود حوي أبد يعقوب
0: هاي
1: حوي يعقوب
0: تمام
1: نقول لهم سدرا بيت
0: تمام
1: نقول لهم سدرا بيت سلام سلام نعخنك ممرد
0: يا أني لنا. شكرا هاي لميكائيل، شكرا
2: سمير جمال
1: سمير جمال
0: حراي
1: نقول لما صار حتى يكمل تشاو
0: تمام حراي ان شاء الله سمع مخون تسفق برئني لنا. شكرا حراي بعد الله خبركم تعذبتنا هم تقدي مزبلكو مدبنا مدب هلو دبي وين حزنا لكم قريب نازل لنا بقطع كاب تلفزيون ايرترا زتفلا ليو طعم زي ما ين حزنا قريب نازل لنا دسك بلكم تسفان دا قبرنا تليفون مزيات لنا لما جمري هنقبلها. هلو
3: برنامج هلو دبي وا
0: هلو دبي وا مرحبا من قبل
3: بلال احمد شعيم من انجل.
0: اهلا بك يا بلال، تفضل.
3: ابغى اهني
0: طيب طوالي
3: للعريس احمد حبيب
0: تمام طيب
3: لمحمد احمد جريس
0: طيب تمام
3: ولكل شباب انجل
0: طيب
3: اريترا
0: تمام طيب
3: لكل شعب الاريتري
0: طيب طيب يا بلال
3: نقدر نختار أغنية؟
0: طيب لو موجودة معنا أغنية مين؟
3: رشيد حسين، رشيد حسين سيري.
0: طيب طوالي إن شاء الله في الأسبوع الجاي، اليوم ما عندنا، الأسبوع الجاي طوالي إن شاء الله. شكرا يا بلال، الله يخليك، مرحبا. هرين بارز خبركم تعذبتنا هم تزبلكو استفلالي وتعم زي ما اين حزنا قريب نازل لنا كم وتر انه قبره مالتيو لا تلا تسع بدرفي درفي نيد متاويت في يور برهاني هتكون مالتيو على خب التبل درفي تليفونكم تزي متينا انا اعتقدت انها ملسكم من الساده المشاهدين. يبدو انه حنخرج فاصل غناء اغنيه للفنانه الجميله في يور برهاني حنتابعها مع بعض بس بعد الاتصال. عندنا اتصال. هلو هلو هلو
4: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
4: هلو هيلن تصايبان كم ويتي
0: هراي كم يوعي لك هيلن؟ الحمد لله طبو، تفضل حبيبتي.
4: هراي كم جمريا نمازري خبرات مروم
0: هراي
4: تاو قتيلة نبعكور بعد بيتي هاي لمكايل درماي
0: هراي
4: تاو بمغطال نبكي نعريم هاي لمكايل يل هاي لمكايل أغسار هاي لمكايل
0: تمام
4: كاو قتيلة نمحزاي سلينا قرماي
0: هراي
4: كاو قتيلة نمحزاي قسانيت ياقوب
0: تمام
4: كاو قتيلة نمحزاي حابني ساق
0: هراي
4: كاو هان عاخذ نركب نار هيلو دواي واي غني لي
0: غني لنا هيلن.

0: بتعملي؟ انا مسجنك. شكرا حبيبتي،
1: حار حبيبتي.
0: مرحبا، شكرا لك. كمان تليفون لا تنمس لني حرين بارز هوركم تعذبت انا بزاطي لا تسعب درفي حبير نهان سمعت كن من لسكم ينام سنة.

0: كنا مع الفنانة الجميلة فيورا برهان. السادة المشاهدين، منه نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلا
1: الو،
0: هلا دبيوة، مرحبا.
1: مرحبا، كمي كنين بحنا غنين ساعات
0: طب الحمد لله، كميك اني حسها
1: الجابير مسجان
0: من قبل.
1: ام كيداني لكير قويت ام كيداني يبهال
0: هالراي، تفضل قويت ام.
1: هالراي سلام لغول
0: هالراي اولي قتل
1: هالراي ندي عمتتين قبل الجابير
0: هالراي
1: نخبر تبعات بيتي نجستي تسوازي
0: هالراي
1: قبل ما ندكي إلدانا متيالي
0: تمام.
1: قبل ما نقدس متيالي
0: هالراي
1: سمعون متيالي
0: تمام.
1: قبل ما نقاطعتي أب شوالن زركب عندي همانة كبرة جابير
0: هالراي
1: كمل ما لقين ذكب على كا تغلى مانو تجاور الزابير
0: تمام.
1: كمل ما نحواتي اسمرت قويت أم ناتنت قويت أم
0: هالراي
1: تكي اي قويت أم
0: تمام.
1: يوهانا قويت أم
0: هالراي
1: جريدا قويت أم
0: تمام.
1: نقول لهم حاو بوتاتي
0: هالراي
1: قبل ما مي كلن عموتاتي
0: هالراي
1: علي مي شويتا تسفازي
0: هالراي
1: قبل ما عوشتن وطعن زركب حزيرا
0: هالراي
1: مي حيثات مكلخال إيرا
0: تمام.
1: قبل ما حنت هاجر بسلسة يعني الزغومة يامو نهزنا نمكل خالنا نمنقصنا لما يوهانا قبل مدلي
0: هالراي يأني لنا شكرا.
1: قبل ما نعهم نزا زرخبتنا لما
0: هالراي سمعوا خلو كلهم يأني لنا
1: هالراي سلسلنا يو
0: مرحبا شكرا تطبقوا يأني لنا كمان تليفون لاتنا. هلو هلو
2: مرحبا
0: مرحبا دبايوة، من قبل؟
2: أنا حريراي بهل
0: كم يوعلك حريراي؟
2: مرحبا مرحبا، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، تفضل.
2: أيوة حلايف ناي
0: نايمان؟
2: حلايف أي بحر لا تبول لمن تحرية لمن تحرية قل يسمي على وأنا قل يو قل في الحرية لحلايتي.
0: طيب شكرا يا حريرة، يلا يخليك
2: أي بحر لا تبول حلايف وتعال شكر
0: ان شاء الله الاسبوع الجاي افتت متزلة ان شاء الله.
2: خلاص انت في سياسه اسوحلي.
0: خلاص طوالي، شكرا حريره، يالله يخليك.
2: خلاص شكرا،
0: مرحبا، شكرا لك. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبيوه، مرحبا.
3: هلو دحندو،
0: الحمد لله، من قبل؟
3: هلو
0: سمعك الاخ، من قبل؟ هلو
3: ناثان.
0: ناثان كم يوعلك؟
3: أبوك
0: هالراي حبيبي أنا، تفضل هالراي قتل.
3: نجمتا نبوي نباباين ماماين
0: هالراي
3: كأوب مقتل بمولو مخواتي
0: تمام.
3: نحات النيكا مسرب آيا مسردكا
0: تمام.
3: توزمت أخا واحد انقصانتين
0: هالراي
3: سلام كبلي دالي
0: تمام.
3: كمغا نكاسا وزم نزمتت قولو موي كاسنيتكا
0: هالراي
3: با انكو عب سلام متاخا نعاخا خبلا دالي
0: هالراي هالراي
3: نتن نبوان نديان

Vai? هلو؟ معلش نتنيو مسمر تنيه مسمر تواري تقطو الله مثلني داجي مخو دول تسفا قبر إن شاء الله سامي أمو خاخون تسفا قبر نتن ودي أني لنا حرين برد زحبركم تعزبتنا نبدأ أطيلة تسعب زلا درفي أحب لكم درفي نايد بزاوي عيسى إدريس درفي بو أنقو أبي داوياتي ناسمعنا هالملس مسانا تنحو

0: نرجع لاتصالاتكم أستاذ المشاهدين، تلفوناتنا نقبلها. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو
0: سمعك كله خمان قبل؟
1: أنا بري هلو كيربا
0: بري كمي وعلكي
1: زقاير مسكن
0: صباح حبيبتي. أنا أطلي
1: حراي أنا بري هلو كيربا من الزبا دقيه وقريب
0: حراي حبيبتي. أنا حراي
1: أي كمرة زلينير
0: حراي طوالي
1: حراي ما جمر طار من له زير ترى
0: حراي
1: وقطع من كل خال حالي أنت زير ترى
0: حراي
1: أو غتيلة نزكي أمانيري إسرام أولوس
0: حراي
1: أو غتيلة نحوات هو طاح جرجر كبو تخصص هاي لم كائل مسجنا هاي لم كائل برهنا هاي لم كائل مني هاي لم كائل ما مسرقكم مسدرام
0: حراي
1: مغتال عدي هز ثورو
0: تمام
1: خلاص كان يركب
0: هالراي
1: هالراي وقتلنا عام خمسة عجيبة ولا نرنا عارف ما عترقنا بسلام كيد مسوا بسلام تمليس ملنا
0: انقوع بسلام متو ما شاء الله تبو انقوع حقو سكي هالراي
1: حقو سيا وحقو سكلاتنا
0: هالراي
1: وقتلنا برزنت هاكير ترى اتوسيا سافوركي
0: تمام
1: هالراي استفاد قبملو
0: هالراي
1: أزن تركب حبتي رملم هاي لم كأي بس دكا دكا دكا خلهم قرابتي ناس استاي تكابو ناس ولدم حارو خلهم عادي ملو
0: تمام حراي حراي بري
1: حراي ودي على بجاهر غبكي بلي
0: حراي هابلي هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا من قبل؟
2: هذا وانا يا حبيبي جمال برانا
0: حراي كم يوعي لك أمان؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله تفضل
2: قران قوي سلام نغنون
0: هراي طوالي
2: لما جمرت خبرت بعد بيتي اللي جا مكونن اقول الشركه
0: هراي
2: اون بيت لي مامانيل
0: تمام
2: بروها مانيل
0: تمام
2: دينا مامانيل
0: هراي
2: دومنا مامانيل
0: تمام
2: اذهانا مامانيل
0: هراي
2: أنا أنا أتركب حتي أتمرد برانا
0: حراي
2: مزدكا
0: تمام حراي
2: أنا أنا أتركب حتي أخبرت برانا
0: تمام
2: مزدكا مع البيضاء
0: حراي
2: أنا أنا أتركب تهندس برانا حتي
0: تمام حراي
2: مزدكا مع البيضاء
0: حراي
2: أنا أخي
0: حراي أني لنا أمان شكرا
2: أنا باخذ حلفت معاه يغني اللي يبلي
0: شكرا أمان كلهم سمعوا خلاص ويغني لنا
2: غنزلكم غنزلكم شكرا
0: مرحبا شكرا لكم كمان تليفوناتنا هلو هلو الحمد لله من قبل؟
3: إلدانا
0: إلدانا حمي وعلكي
3: زينة
0: هلا حبيبتي أنا تفضلي قتلي
3: بالنجمة مثلا دي ولادي زينة
0: هلاي
3: بحريون أبوي
0: تمام هالراي
3: بحريون حاسني
0: هالراي
3: أموي جردة
0: هالراي
3: بحريون حوي
0: تمام
3: العباي بيرو
0: هالراي
3: بحريون خا نسمون نسمون حوي لكن إيشته
0: هالراي
3: عباي ذا
0: تمام
3: بتحريو اب وطا زلو حياتنتاتين ام موتاتين
0: هراي
3: اب دجزلا نعباي
0: هراي
3: سلام كوتي نعرفها
0: هراي الدانا حبيبتي اني اللي شكرا حبيبتي انا مرحبا هراي هراي مبارزة خبركم تعجبتنا انا بزات زلا درفينا درفي بو أنقات قري نيدم تأوي مراد في سهية درفينا قريب نازل لنا هلو تلفون متجهتنا اللامس لني هلو هلو هالرين بارك متزبركو درفي بو أنقات قري نيدم تأوي من أسي مراد في سهية درفينا قريب نازل لنا زحوركم تعزبتنا أسك حبيرنا هنسمعك

0: كنا مع الفنان مراد فسايس. سادة المشاهدين، أغنية بلغة التجري. منه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو هلو سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: كمي وعيكي سامواي شبار كابتسوني
0: هالراي كمي وعيك سامرويت
1: عمرا هم مسجن سلام دغبي
0: طوال حبيبتي انا
1: هذا اشتي مجمع سان بعد كي سلامون بره
0: هالراي
1: عند كي سين سلامون صفان سلامون
0: تمام
1: نحمس مسي تخلويني بره نصدقو تلف بيها بره نصدقو لنا عالتي لولا بره أبهي قطت نصدقا
0: تمام
1: نحن بره نصدقا
0: تمام
1: نعم زوات سنة هما دا مع ذا محري
0: الراي
1: ندستي واهي
0: تمام
1: نخلص
0: الراي
1: نخبر في ولادي في بعد

0: 오빤 강남 스타일. 오빤 강남 스타일.
1: 강남 스타일 لما عنتيني مود اتا قلنا زقرب نادر في اني زهركم تعذبتنا ساعتنا اخي لولو مدبنا حنزاز مننا مالتيو نخلاتكم ابزا مدب دويلكم زتساتفكم تخاتلتي مدبنا مدب هلو دبي وازي همسكنكم فتو كوم اون ذا مدب سريعو اديت كيرو زدالونا اديترنا مدهني زكرياس بتعم همسكن فتو ابزي اب استوديو دما نذا مدب زي ابقطنا بهمكم في النواز وعلى ابالات مستزينا ابالات استوديو بتعمي كمسكنهم فتو اديترتنا شو ملاكم سعد عبد الفتاح ادم بمخانيوم سالينا سلام مكنن جرافيك سير قال مرايا كومون كندي تكنيشاناتنا يورساليم يتبارخ لم لم عقبه ارمياس غيت ام مقدس سينوس تكنيشانات دمت دما سابا غنزبو مس ايلن تسفاي ميك اب ميك اب دما اميره محمد ابراهيم كومون اب البسات مسنزو على سالينا صحيه قند دماني او هاتنا ام مالتي او هات مدباتنا او هاد مدمنا علم يوهانس ود غنطو كومون او هاد استوديو تكيم كونن صعدي بمهانيم نزا مدبنا كفنوا ويلم ازيك مسغنون فتو ابز متزلو مدب خال تحستو حساب نرحب دما سلام وسنا يزلو اونيات طول الكرام ما تكون لنا نمنا مالتيو يعني لنا سادة المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم إلى جديد اللقاء بكم إن شاء الله في الأسابيع المقبلة مع حلقات جديدة نتمنى لكم كل الأفراح والسعادة والصحة والسلام إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لتبرها نعاخن دي لتبرها
1: ايه
0: نعسك حنسا
1: ايه
0: انت لتبرها لو مش انت الله يفرح
1: ايه تاي سمعكم ديخم
0: ولا سمع اخوي بالليل
1: ومن تاي ده ازفرها لكم
0: هو انا نسخن كاين فعلا ده
1: بزقدو
0: بزقس يقدمي خابني
1: نعيبا قد ما خم هابني انا بنحرخم طريفة ده انت يسك خود كعور
0: نعيك حشن نبا قدمي خابني انت لا تبرها نسخو كو خمشي مكبرهاني خي نعاخذ مريم هاد خيسي امسحوني ادروني لسلا مريم كبل حرج حزه غزا الناس وركسي سنكت على كبل
1: اي و تبسحوني خو كم انت خونا خادك خو مالو عندو بعلن سنكت ابيلن
0: زي اي فالكن بجاك كان عايز خلني يلن بوبين بدين من رقت خوينا سي خيب بلا شوق مي خابني
1: اي انت معنا خنتاي خوت بدي حروهم سحن تلقيت قوات خناي مني
0: أنتي سيت قبرة سيت قرماي دحر سبوتهم لك فانا المالي ستعيمو وانزلو
1: نساتهم دعا حيالاتهم دي وميرو اتناتا نابراخ انابرا زي كونسي بارناتهم دعنو موائلا بمهرمتن بخياتن حليفانو حجد أبايز قتعاري قوان بار
0: أنتي نسخسي زي زارة وخون كمبري حاسينو كله هلو
1: تغلى ود برم براس مع ريبان عخم فطير لي اتهز قنتنا مريم حري انا عخم اصيحت لي
0: انت هاي بالله اسكت قيل
1: ابوي فسه هاي لند بلكم ما يلقو كرام اغلي قف اوززاز صبان قسم زبولون ابراز حز سباي زرباي سم انت بلما ما اس انت خوين
0: ووا ازغي هبي كلام شي شاي سملي له حق خي مسغنو غن اند الله يسوق لفر فرح قد يقول لك
1: بصحت قال زلات طب فرهمو اخلن مال نزمول انا برحشكم سي فرح تقاخون قرب يقولون
0: ووا حق خي حق
1: خي
0: شي شاي نزمن سي ملي لو حق خي
1: اما انت هيدا قال زفرهاكم زلو اتنبلتان كبرون انت قينو حوخو مالو تولى حوي ونالو انت تخدان ساعه سعيتن كا والنب علي ندير لكم حسقنبر يا نعاخا حزنبر حسقنبر يا نعاخا حزنبر تغلى حواي معري تغلى حواي معري تحبي سنبر تغلى حواي معري تغلى حواي معري تحبي سنبر تحبي سنبر تحبي
0: سنبر بلي أخلكي أخلكي أخلكي لا تبرها نعاخي خمد بخابكي أتفرنا خاب لحنا قبره
1: أنت كم ما أسيحون كزفرحكم أنت أخم فرهتم تزل لكم تأخم كونكم
0: هو فرهنا اللي أتوا زرب على مي فرهنا ما كان ربتي أبزا مورة حدانا أتوا فره قدي بالك
1: أما يقر يكم دا أخي هلو
0: تو ساقي تلكي ننسخس كن دايبك
1: أما أنت إذا أرخبكم
0: إن عليك
1: واي بلو دحن نعسك بلو عرفه
0: عرف بالما هو مدا حيش
1: وي
0: لسك حراي كابلكي غوبو خون حق
1: وي نعدا غوبو خنو
0: غوبو سوق نز نفسيسي غنمن بلا انت
1: دحن وا غوبو ما خنو تسغل كبلكم
0: الله
1: وقتو دا وتو وي انت دقي بينز مصفحي يمتينا زين فوق قفر
2: وانا محرتي ابوي تملصو
3: وا اسكت انت لخلخك انت عاد حضركم زي بالكني
2: اي تسمعونني غمز لهم ليه
3: وا سمامي خبلو دا سمعك يخبع على بخي
2: اي فالي كبا يريحكم سلا تصنحكم من بعد
3: اي لبد ارحي اخي كو من ارباش قلب زعباي كفا سمعك خي تخوني ليه
2: سمعك وخفي يا بالله
3: وا تفاتون دخل بلبي
2: كم ابوي دا وفات وكم
3: اسكت طلعي
2: ابوي ليه
3: انا خافت وين دي زبله كذا قال حسيت وديك تكون اني خاز مني
2: اي فاتوكم ني مول
3: وا انت محره انت تخونكي حفير قد يخي بلد لبخ حزيو تخلى انت تخلى وا تخلى
0: ايه تملص
3: انت هذا اخون كان عن سرقه قلب تب اسك بدوك حساب صنع
0: هاوي غير هاوي غير
3: وا سمع عنده نسخ هذاك هدل صنيح كان انا هدل صنيح
0: ምንታይ ዳ ክደልየኒ ፀኒሕካ
3: ሓንሳ እሞደወ ንሽተ ዘረባ ልሃና እንታ ውን ከዓ ካትዎ
0: ብሓዳረይ ብሓዳረይ
3: ርኢኻ ሰበይትኻ ኣብዛ ተንብረኒ ኣትስእ ሓራም እየ ዝብለካ ሓራ ክንዳይ ኳይ ትፈትወካ
0: ተመልሶ ሰበይተይቲ ካባይ ንላዕሊ ትፈትወካ
3: ወይ ኣጅሙን ፀስምንጀራ እንዳ ተቕበለኒ ዓይወተ ትርኢ ቁሙጥ እኳይ ትሓብ ኣለ

0: هتقعد تغلي لحد حذيركم
1: ملكة حذيركا
2: حذيركا يا لحد حذيركا
0: المسجنة غلي
1: وفل وفل
0: هاي وبعد حن مسخة ده حن مسخة
1: ده حن ايه ده حن
0: هاي ده داكو خاخ ده حن تنيح مخا
1: ده حن ايه
0: مهرا إذا خيدك أخا قنع كاب
1: هو قنع عني استولى كل حقا قنع عني
0: هو هو هو
1: أبزل لهم دم خفيقهم لي
0: انتا قيرنا انتا زبا
1: انتا خد بهم دليقا كم زمتكو قيش يقول له نزح داري تقن زيك أني خملا
0: انتا زبا يزقن ببن
1: زاخ لنت حين انسي بعل مريم بلا قوالي قوال زختام بيا
0: وانتا تفلو
1: أنا بهوة تيسي بلع خمس سنوات مسحونا زول بس بعد تمرسوا كنت قالوا لقنيهم
0: زما يسمع عنهم
1: انت يسمع عليك انا قال لك هذا نخلوكو محلات من قد تدخلون مال يوم
0: مو قاعده لا يتابزخو وما زيت با
1: انت اذا زواز بالن قسيله مريصه خزي با
0: بل سلس جهري لك حج قم نجر
1: مساقاتكم تاع قم نجر قبل تحضر متى عندي
0: انت تصلي كذا
1: ارك اذا يضربكم برتايدو تريفني
0: بل وديسك حراي انت اذا حسب كاي بنقرن
1: غايش لكم مسحفت قاخ تقالوا له ديق انكم نسوكم دحشوكم نغروني
0: انت هذا هاي كاخ دبر ما متينير
1: حفت قاز فتو وتو فتاو كما خانو فلتي تمر صوب الحريسي ابزا غزا انت هاي خبر منس
0: بزعبه تمر صوب فوطه نغري
1: كنت حبالو دريقه
0: انت هاي كاخ فوق نغري الله ودي دحارك ابالكم حبنا مبال نورد
1: هاي كون لي لقب زين
0: فقر خاز دلي قالكا صلي خاز دلي قالنا كاكو زبحان فقر خاز دلي مع سوق بصانتا تخلعو
1: تملص ولا ما يدلي صلايي هرفانو خا غزمي فليطا يلخو
2: اما نبراخ سلو صلو امسي كم صلاي حاسيك مو نتحوي
1: تحاش له مخانو خ سلماتي
0: انت بعفك ابزي نغيرك غيتاكو
1: انت مليسو ابايتو تي خي كف امبري متامعي الو كان كان دو نغرو
0: انت خما لي تقول لي قليلك انا ما بطاط حزر بعد تفلتني
1: من تقولك بو تصبابو عندي حزلك
0: انت قالك قالي ديكن ها كما بيلي انا غير موسو زمن يلا انت هون كل هنا ما غيرنا اذا حشخني بايز قبالنا
1: نندا تمل سوخا دي مخرقه بلك تقبص نود برخي بيالو
0: بزي بقى انا بزي اكوتاتا
1: هصم سقصرنات متو شو اكوتاتكمكم وحستت كله
0: وحست رايدنا نذكر نحنا
1: انت تنفي حقا قلنا الحمصان تحجز كل ما حصدي كنا نزرب دلنا
0: ويكو نايف لما انا حجزت لينا انت دحر نغبر حجز كباها مخريده لي يعني
1: انت تحجز كان حفت قا تطبق ندالك
0: نعخ زوقو غد
1: تزي قوه
0: داي تفه انتي غري
1: انتي غري تغبر ابغى زي ما تيخ حداري هو خمت لها افلت اكل
0: إذ غزا غزا خطري غزا حبتي وين ديكونا نسخا غا حول
1: بل كتقبض وعلي نندا تمر سيهباني
0: مسح دارك هاي مخركا
1: نسخهم زلواسكم مو بحق مسن كتحفتقا هاي مكر كم قدما زمطا خلا سنكيت انت بلعت غير هاي فالي اند على بي حشني انت لتكا كيت خوف امبري سمالايا
0: نسخ دبر دمتي
1: مو حدار فدلي خاسي نحفتقا معاد اخله
0: تغلي تغلي تغلي عندك تعرف حالي قد يفتح
2: ايا ايا انا عندي نسخه نسخه انت هذا حسب هو خايف تصوم مع سنكي سمحدو

0: وانا زحوي او بيه بصري دينو معاك اخلى النسي تحوي كاع
1: حتى انت مرات بسنكي تباص
0: اسكا قدر
1: انا كون غلطت يا ميري لي من تتا
0: تقدر فنندو نحنا زبلناك خمت قبركو يفلت

0: ንስኻትኩም እኳ ክፉ ክቶም ዝቀዳደም ውታ ኣታ እዚ ካብ ኮነ ግብርኹም ኣነ ድማ ክፉ ኸይርኢ ካብ ዝወርደኩም መዓት ካሃድም ንኣዳም ገሮሞ ብህወተይ ክትቀብሩኒ ደልየታ
1: ኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣኣ
0: كفل زم كفل كفل تمرسو نسرحتكم تجيبكم باس ترايكم احيتو حوصت باس تطب هردي يتبلال كل لو تغمروا اريكو ترابلا نجرات ودالخه بما تمخنيا مليساتكم
1: سانداي صحيتو كل ساعه ما تصبقيت انديا بولا الخرخه بيو
2: امين امين
0: كل رزقني حكوت كسمع قني تخلي مسبيت خط خالي جبران بهتان تبعسكم ماني ثاني ذا سلام زبرت عدتا وكوزت ولا زلت اتا مانيتا جبران تسسك تس انتي ما بعسيهم ما تمسبحت
2: جبران تجيبو هاري مني
3: ناتك خلتهم بالتار انا ملاتا نعلم سنن
2: وين
0: خالي يا بكا
3: تمرسو نتغلى حوي من سلايت سلط بايش واز نغلى خاطا اي مني
4: وريتني بعلهم لا سني سينهم بر
0: سني كم سعن خميتك بيتك
4: لا تبرهن نقراتني
0: حميري خيب كايا
4: ما قاشا تخلال هاي كفلتين اقزوهم كيدا نير
0: لا تبرهن اسك حق تزار
5: اوه تخلى سبعيكي نمحرات قوالكم موديك تكون ان حابني لي خليين نما كتفتو اللي مزيه لهم
0: تمصو نمحرات موديك دالي ايام سبكان نسات عسيانة لك
4: اوالكم نحوبون
0: انت خد قبر داخل اجزي تحت
2: انا قبي طيوني انت ايدا اللي تتوين سبيتي حتى اوال
4: انتم حوال انا زرخوكم من رخيبي انا نمحرات نودي ثمانيه يعني براخ انا عليك وصل ودي وني ده حد براخ انا علي قديفو نمحرات بعد تقلع حديته انا خا نودي حسبه بتخا نبالي زت حسبته تليمه انتم حوات انت قرب بعدن بطلينا عيفا انا سنتاي نصبر خيبه
2: جبره خابل
3: نهرة تحسوا مخانا النافلتك تمو لي خامس سنداي لتبرهان ززارة نفسي انتهى لك
2: واه
4: زخوانا اللي مسيني نودي نودي تمنية
0: ياكل ياكل تخلي نستغلت خان تاي مبأسي خمات
2: مبأسي ناتو مرصيو انا قبيتين كلهو نلتبرهان اقاقيو ودو تمرصح شنا بلوه اوه
0: لتبرهان اذا علام ولا حان تزحزنا اسك حق تزال
5: انا بذا نفسي نندا براخي فطوم تومالسو زفرح مسنغورنخا مليسا صليين كاب زيت فلطو من الاخسي تفلطو سيطان حيش يلهخا نود تومالسو حريت
2: تول حواخا مما خرتي تومالسو خينو تومالسو زبلو غيرو مسبيتي فلاليني غدو كايو
4: ازي ازما كفا اني نزبلو زلي راي ليش معلو
0: اسك حنساب تولدي
2: ابي
0: افتا طق مسلم صح مستمرصو تغالينكم دو
3: وهاكو
0: هي
3: لتبرهان حتى توزع خمزلان تخلص زمايكا انا زفته هوت فوتو نابلي كساب دم تنبع خمزه حرمه تمرصو نغيرين
0: هي لتبرهان دم سقاب تنبع حري بكي
5: اني اي تهارنكو اي بخو
0: انت هتقبل انت حول خيتك حنساب
5: تولد حوي مزمو انت منتي تبعاهيلو تنهاهيروم سلازنبر تولد حوي كوري مسوطي انا خانه صلاي العله ددحرو خيده
3: مو كم انت هون خلنا ساحد
2: او طايا
3: هو انا كده حكي بتو تمرت حبتها تبدي لا زبلني نتخلى زماك جنح بكيني انت هنا مسمع سلازه ابيني تغيمه كوريه سلازه بركها لتبرهن حبتين غزاي مش مزق كل حدا ركبره بلا عيدنه

0: ودحنكم
1: انا حق خساره بزيت دايما دايلد مخار مو
2: انت فمر صاصي فوحده بات حولا تلكي منبري
3: انتم سبع نتبعس الزدر يا سبعي نبرا انت خونك باتا بعلي توقع
0: انا ردي لا
3: ويه حياته مرسو زبور دولو نفلتك قبل خوري خمدولو نارعخا نتزربا نهاهي تايو شانكي تنبلتا كندوه زهر نزير لي مملاتا لكي
0: امو فلتك اخلتين او قعيك
3: كين هاوي تحلفو بوك عبركم توقع ويه حسام اسكي حسام حسام تمنصو كما سالك كم بكم بحيت بره تخلي انا زي فونت زرب يسمعني حق نغرني نمحره نود بره تصح حيتكم ما
2: هاوي بزحنا
3: قال حليفه حيتو
2: لا تبرهان سلاز خريتي زغبر كوي بالله
3: ام حجي بس لا تبرهان تعرقبه
2: انا زدري حريت بلده
3: نسخه نسات دوليه تكبر دو
2: زين دالو فحف حزب لنا زول
3: امه مهره زبالتكم زي فوت
2: واه تايزر
3: ولا عام مريت عن جاس انت حنسه
2: واه بلسك دحنا دلوخون حريت تحت
4: انا سحداري اندي فحفح بلقني حج خنتا كدد ابوي حرا زبالكم اخون مهره والله خا تعرقنا
0: كرم واه سوقوا مهره تابيه
2: مسد يا اخيدا
4: انا
2: دعم صاحب من دي بزقزاك دي هو حجه حقوا لي
3: خلي راي ليش
2: ما يفهم حسن
3: حسن
2: يلا فنا حسن حسن ولا يفهم حسن
3: خلينا نبلح
2: طيب
0: حسن اسك حسن
3: حسن
0: لا تبرح عقل قبل اسك عقل قبل تمر صوب بسنك حسن اذا سالت حدار بزحت ولا تهيو حلوق تخون ده
2: هو
0: حلوق تخون ده
2: والله والله
0: حسن
2: بزنك غلط
0: يا حسن لا تبرح لا تبرح اسك حسن عقل قبري عقل مقبر حسن وي لا تبرح تخلي اتان زحكم ما قالكم محره دقيم تعاطي والله
2: مرض قاري بهوت هلا
0: وي
2: تمسكنا
0: تمسكنا
2: مبرك ابا خصت في اميره
4: What
0: do you want to do? What
4: do you want to do? What do you
3: want to do?
4: What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? What
2: do you want
4: to do? What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? What
0: do you want
4: to do? What do you
0: want to
4: do?
0: سمعنا لا زاقولي أقواتك حاوبتك كم رخني أخي الطبي خزلي قال إذا أبي نزاقولي أجهز زاقولي
2: أجهز زاقولي
3: زارا أنا دا
4: أجهز زاقولي بره
0: بره
4: قرب
0: قرب قرب بره زاقولي بره زاقولي بره زاقولي روح معك سيد ودك سيد ودك سيد ودك

0: فانا ويا رتبي عمك تتال تركب زغبركم تعذبتنا كم يتوعلون نلو مسوني عسر حمله ساعات حموشه استدالوا هاجرون هاجرون زيناتات حزنا لكم قريبنا زلنا ارسي مسمرو مس عربيت قنقام ملكت ابره تولد بمهانينا نمكتالكم بخبرنا عدمنا بقند ارست زينان فيلم مينيستر عثمان صالح مس مينيستر غديات وتاغبصن فولي امهار بريزيدنت دونالد ترامب تراخيبو زتيو ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 2026 ምስ ባሕራውን ምድራውን ፀጋታት ዘላለ ትሕዝቶ ኣቕሪቡሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዓመታዊ ፌስቲቫሎም ብዓብ ድምቀት ኣካይዶም ጃፓን ብመንገዲ ዩክሬን ኣንጻር ሃገሩ ተወስዶ ዘላ ስጉምቲ ብህፁፅ ክተቋርጾ መንግስቲ ሩስያ ፀዊዑ መሻርክቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ሽበራ ንምቅላስ ዘካየደ ፃዕሪ ክሕይል ኒጀር ፀዊዓ ዒራቅን ሶርያን ኣብ ምምዕባል ፅላት ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ክተሓጋገዛ ዝኽእለን ናይ ምርድዳእ መዘክር ተፈራሪመን ዝርዝር ዜና ኣብ ግብፂ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዝፍፅም ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢያት ዑስማን ሳልሕ ትማሊ ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ዶክተር በድር ዓብዱልዓጢ ከምኡውን ፍሉይ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቦም ኣብ ክልታዊ ዝምድናሃትን ካልእ ጉዳያትን ዘትዮም ብዛዕባ እዚ ዝተዳለወ ፀብጻብ ኣሎ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ
1: ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር ጉዳ

عشونا عشونا عشونا عشونا زرنا عديرات صباح هذا قبده صباح هذا بايتوينا سلفت عين عده كم ما يتصبر وي موقلنا بعده حدا بحادي وغي سيفن والتان قميدا نسو برقق قوار عسى خورونا قناش تعبه النابر عدو عيلا مربة شراش

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وزير الشؤون الخارجية يبحث مع نظيره المصري تعزيز الشراكة الاستراتيجية. بنوم البحر الأحمر يقدم عرضا تعريفيا بالموارد البحرية والسياحية في إريتريا. الإريتريون في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي. الولايات المتحدة أو تبادل ضربات جوية وصاروخية لليلة 9 على التوالي. الهند مستعدة لتوقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. احتجاجات في جزيرة أوكيناوا ضد الوجود العسكري الأمريكي. أهلا بكم مشاهدينا. عقد وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح لقاء مع دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الأحد 19 من يوليو في القاهرة. تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. وأكد الوزير بدر عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددا على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشيدا بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة الأخيرة لفخامة الرئيس سياسة فورقي إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة المستشار الاقتصادي للرئيس السياسة فورقي لمصر في أبريل 2026.

هذا الزيارة المشتركة للسيد وزير الخارجية والسيد الفريق وزير النقل الأسمرة في مايو الماضي، مع وفد من رجال الأعمال المصريين، بما في ذلك تفعيل اتفاق التعاون في مجال النقل البحري الذي تم توقيعه في أسمرة. كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإيرتجية، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التعدين والبنية.

من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي. من جانب آخر، التقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح بالمستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيد مستعد بولس، وخلص الاجتماع الذي استمر ساعتين في القاهرة، وناقش الجانبان تحسين العلاقات بين إريتريا والولايات المتحدة فضلا عن القضايا والتطورات الإقليمية. وحضر الاجتماعات القائمة بالأعمال في السفارة الإريترية في جمهورية مصر السيد أمان عبد الواسع. أعلنت السيدة حواء محمد مسؤولة قسم الثقافة والرياضة في إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر أن مشاركة الإقليم في مهرجان إريتريا السنوي لعام 2026 يهدف لعكس المحتوى الثقافي والثروات البحرية والسياحية التي يزخر بها الإقليم، ووفقا لذلك يسلط المعرض محتوى الإقليم الضوء على الحياة اليومية والمنازل التقليدية لشعب قومية العفر الذين يمارسون الصيد على السواحل والرعي في المرتفعات. إضافة إلى ذلك، تتميز المنطقة بتراثها الغني من المقابلة التقليدية المعروفة باسم ويدل وأساليب حل النزاعات المعروفة باسم مابلو والاحتفالات التقليدية المعروفة باسم ريفو، فضلا عن حفلات الزفاف والخطوبة. وفي مجال الرقص والموسيقى تؤدى 18 رقصة من بينها رقصات حديثة بأسلوب شيق وجذاب يحافظ على أصالتها. وأضافت السيدة حواء أن الموارد البحرية والسياحية للمنطقة من جهة، وتوسيع نطاق المؤسسات الخدمات الاجتماعية واستخدامها من جهة أخرى، تعرض في قاعة المعرض بينما تجسد الروايات الشفوية التي تحكي قصة استخدام القابات والحفاظ عليها منذ سنوات عديدة. وفي الختام، أشادت بالشباب الذين يشاركون في جمع المحتوى الثقافي والترويجي له. نظم الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة مهرجانهم السنوي يومي 18 و 19 من يوليو الجاري في مدينة شيلمنفورد تحت شعار صمودنا ضماننا بصورة بهيجة. والمهرجان الذي افتتحه مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية للمملكة المتحدة وإيرلندا السيد صالح عبد الله شهد تنظيم المواطنين من دول مختلفة أنفسهم على مستوى الجاليات وإقامة خيام تعكس القوميات التسع، وقدموا فيها محتوى جميلا يعكس الهوية والثقافة والتاريخ الإريتري. بالإضافة إلى ذلك، ساهم فرع اتحاد المرأة في المهرجان بتنظيم معرض حول مساواة المرأة، وذلك من خلال تسليط الضوء على مشاركتها في مجالات العمل، علاوة على قرى الأطفال وحدري والشباب والمشاريع التجارية المملوكة للإريتريين والتي أضفت على المهرجان رونقا. وشكر السيد أحمد محمود رئيس اللجنة الوطنية في المملكة المتحدة جميع التنظيمات والجمعيات والجاليات على تقديم مساهمتهم في هذا المهرجان الفريد من حيث المضمون وطريقة العرض. من جانبه، صرح السيد تولدي يوهنس مسؤول قسم الشؤون العامة والمجتمعية بأن هذه المهرجانات تعد وسيلة للتعبير عن الهوية الإريترية والتعريف بإريتريا وطنا وشعبا للأجانب، وتعريف الأطفال والشباب بثقافتهم وشعبهم فضلا عن الاعتفاء بالقيم الإريترية والأنشطة المجتمعية، مشيرا إلى أنها تمثل مناسبة تتجدد فيها العهود وتستحضر فيها الذكريات. وخاطب مسؤول الشؤون التنفيذية في سفارة إريتريا السيد صالح عبد الله المشاركين في ندوة حول الوضع الراهن في البلاد والمنطقة، وأوضح أن البلاد تمكنت من ضمان السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة وحققت تقدما ملحوظا في مجالي التنمية والبناء. عقدت ورشة عمل في مديرية حقات في 16 من يوليو الجاري بهدف زيادة إيرادات الضرائب على الأراضي والثروة الحيوانية وتوسيع وتطوير مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وركزت الورشة التي نظمتها إدارة مديرية حقات على ضمان جودة الخدمات التعليمية والصحية وحل المشكلات وتعزيز إيرادات الضرائب على الأراضي والثروة الحيوانية وزيادة الدخل الزراعي ومساعدة الفقراء وأسر الشهداء والأيتام، ونوغشت بالتفصيل في إطار الجهود المبذولة لتنفيذها. وحث مدير المديرية السيد إدريس محمد حامد موظفي المؤسسات العامة على الجدية والتفاني لضمان كفاءة مؤسسات الخدمات الاجتماعية وحصول المواطنين على خدمات فعالة وعالية الجودة. وأشار إلى الجهود المشجعة المبذولة عام 2026 في مجالات تحسين الثروة الحيوانية وتوليد الدخل الزراعي وحفظ التربة والمياه، وأكد أن من بين البرامج الجاري تنفيذها إنشاء مقبرة جديدة للشهداء وترميم المستشفى المجتمعي وقرى انتظار الحوامل وتوسيع شبكة أنابيب المياه وتوسيع برنامج الزراعة المسقرة.

وقدم المشاركون بدورهم توصيات بضرورة تنفيذ أنشطة فعالة لضمان تنفيذ برامج التنمية، حيث يعتمد توسيع واستخدام مؤسسات الخدمات الاجتماعية على عائدات صندوق التنمية وغيرها من التوصيات. صرح الأستاذ سلطاني قبرة يوناس مسؤول المؤسسات التعليمية بأن عملية التعليم والتعلم في مديرية صارونا تشهد تقدما بفضل الجهود المشتركة للمعلمين وأولياء الأمور. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لاستعراض التقدم المحرز في مجال التعليم للعام الدراسي 2025-2026، صرح الأستاذ سلطاني بأن مشاركة الطلاب بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة في تزايد مستمر، مذكرا بضرورة بذل جهود متواصلة لتعزيز هذه الإنجازات. وقال بأن نسبة النجاح بلغت 48% في المرحلة الابتدائية و 82.5% في المرحلة المتوسطة و 80.5% في المرحلة الثانوية، مبينا بأنها سجلت نموا مقارنة بالعام السابق. وصرح الأستاذ هبتزجي كداني مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي بأنه يجري الإعداد لبرنامج تدريبي لتعزيز القدرات المهنية للمعلمين، مشيدا بمشاركة الشعب. وقال القائم بأعمال مدير مديرية طرونة سيد هيلة منقشاه بأن جهود لجنة أولياء الأمور بالتعاون مع المدارس تؤتي ثمارها، مذكرا بتعزيز هذه الجهود. هذا وتوجد 40 مؤسسة تعليمية تتراوح بين المرحلة التمهيدية والمرحلة الثانوية في مديرية طرونة. نظمت إدارة إقليم عنسبة دورة تدريبية حول إدارة الموارد البشرية ونظام المشتريات والمحاسبة المالية وإدارة الأصول لأكثر من 70 موظفا من إدارة مدينة كرن، وذلك في الفترة من 13 حتى 16 من يوليو الجاري. وصرح ممثل حاكم إقليم عنسبة العقيد كبرو من الرأيو بأن التدريب مهم لرفع كفاءة العمل، حثا المتدربين على إدراك ذلك والعمل عليه باهتمام. وقال السيد عبد الكريم حسن مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية في إدارة إقليم عنسبة بأن تحسين مهارات الموظفين سيساهم في معالجة الفجوة القائمة، مؤكدا بأنه سيتم الدفع بذلك. من جانبهم حث المتدربون على منح حوافز للموظفين وأصحاب العمل المتميزين بالتوازي مع هذه البرامج التدريبية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. في الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران الضربات الجوية الصاروخية لليلة التاسعة على التوالي، تثبت طهران قدرتها على الصمود أمام القوى النارية التي تستخدمها واشنطن، ولا تزال ترد بقوة مميتة لم يشهدها الجيش الأمريكي منذ الأيام الأولى للحرب. وأسفرت الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الأردن والعراق عن مقتل 3 جنود أمريكيين على الأقل وفقدان جندي آخر وإصابة آخرين. ولم تكشف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن خسائرها في المعدات، لكن طهران تزعم أن أعدادا كبيرة من مروحيات بلاك هوك الأمريكية دمرت وألحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للقواعد مثل حظائر الطائرات خلال أيام من الهجمات. وبينما تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية مثل الجسور والمواني ومحطات توليد الطاقة، شهدت دول الخليجية مثل الكويت والبحرين حيث تتواجد قواعد أمريكية شهدت أضرارا في بنيتها التحتية جراء الهجمات بالطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية. وأقر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن الضربات الجوية الأمريكية وحدها لن تكون كافية لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب والمتمثل في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. أكدت الحكومة الهندية أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة تظهر تطورات إيجابية ولا تواجه عقبات كبيرة نحو إبرام اتفاق ثنائي. وقال راجيش أغروال وزير التجارة الهندية أن الإطار الرئيسي للاتفاقية التجارية بين البلدين قد تم الانتهاء منه وينتظر فقط الوقت المناسب للتوقيع عليه. وقال أغروال في مؤتمر صحفي اليوم أثناء عرض بيانات الصادرات والواردات الهندية لشهر يونيو، كما نقلت رويترز، لقد أصبح إطار الاتفاقية جاهزا وسيتم توقيع الاتفاقية في الوقت المناسب. وفي فبراير الماضي اتفقت الهند والولايات المتحدة على تعريفة بنسبة 18% على عدد من المنتجات الهندية كجزء من اتفاقية تتضمن أيضا التزام نيو دلهي بخفض الحواجز التجارية وزيادة مشتريات المنتجات الأمريكية.
تشهد اليابان وتحديدا جزيرة أوكيناوا التي تستضيف غالبية القوات احتجاجات مستمرة ضد الوجود العسكري الأمريكي، ويتظاهر السكان المحليون والنشطاء للمطالبة بإغلاق القواعد ونقلها إلى خارج البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالجرائم المرتبطة بالجنود وهي الحوادث والأضرار البيئية ورفض خطط نقل قاعدة فوتينيما إلى منطقة هينوكو. وتركزت أبرز الاحتجاجات والتحركات في محاضرة التصعيد العسكري، حيث يرى المحتجون أن توسيع القواعد الأمريكية خاصة في الجزر الجنوبية الغربية يقحم اليابان في سياسات الدفاع الجماعي، مما قد يجعل المنطقة ساحة للصراعات. وكذلك أزمة أوكيناوا، حيث تستضيف أوكيناوا نحو 50,000 أمريكي، وكانت مسرحا لاعتراضات شعبية وسياسية واسعة ومستمرة ضد مشاريع البناء الجديدة وجرائم الجنود والاتفاقيات، مما يؤدي إلى اندلاع موجات غضب ومظاهرات حاشدة عقب تورط أفراد من الجيش الأمريكي في جرائم جنائية مثل جرائم القتل أو الاعتداء الجنسي، مما أدى إلى مطالبات بتعديل اتفاقية وضع القوات. وتتوسع رقعة الاحتجاجات لتصل إلى العاصمة طوكيو أحيانا، حيث يندد المتظاهرون بسياسات الحكومة اليابانية التي تتوافق مع التحالفات الأمريكية. أعلن رئيس الدفاع المدني في البيرو أمس الأحد وفاة ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء زلزالين هزا منطقة جبلية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في البيرو على موقع إكس أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 5.1 و3.7 درجات وقعا ليلة السبت في مقاطعة شوباكا بمنطقة جونين على بعد 300 كيلومتر تقريبا شرق العاصمة ليما. وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال الأول بلغت 5.6 درجات. وقال لويس فاسكيز رئيس المعهد الوطني للدفاع المدني في البيرو لإذاعة محلية: تأكدنا حتى الآن من سقوط 6 وفيات و21 إصابة. وأضاف فاسكيز أن التقارير الأولية تشير إلى تدمير نحو 48 منزلا وتضرر 18 منزلا آخر، مما أثر على نحو 300 شخص. تعمل السلطات على توفير خيام لهم. وتقع البيرو على امتداد حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة تشهد نحو 85% من نشاط الزلازل عالميا. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الشؤون الخارجية يبحث مع نظير المصري تعزيز الشراكة الاستراتيجية. جنوب البحر الأحمر يقدم عرضا تعريفيا بالموارد البحرية والسياحية لمهرجان الاتجار 2026. الإريتريون في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي. تبادل للضربات الجوية والصاروخية لليلة التاسعة على التوالي بين أمريكا وإيران. الهند مستعدة لتوقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. احتجاجات في جزيرة أوكيناوا ضد الوجود العسكري الأمريكي. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم لما كنتم، إلى اللقاء.

حبابكم ودلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبلة التلفزيون الأخرية تحلف السنة دي بإلا أمعل نفسها دي بإلا أكان اندقب أنا برنامج دارت أنا كم قدمنا لكم اللي ذكرته يوم عمر وعافية اندها بينس مهرجان الأرتراك الألف عسرة وسس بحيس رئيسي سيصفرك يوم الصبح تلات كستة وأقول كل شعبنا يا سناي دي بمهرجان الأرتراك الألف عسرة وسس أبتحينا دي بإمبل كلا لسع قومياتنا ومن سس أقاليم عادات ونباريها قلة أمر دداليات دي بحرة إكسبو قل قاشاها أرحب قدم بلو كل بلا دوليات لي وإن شاء الله سامن بكيتات قلت بقى قلنا نتمنع أولي تحلايت برنامج أردك أنا نكست بقى يوم حتى ما مناسب.

دانك لألف عشرة وحمس ديب إلا كان أو ديب إلا قاعد ديب إلا تحليق بجا حليق تولا تقدم حلاية فنان محمد علي محمود باتون أيام برنامجنا كنا نقدمه برنامج عرض كان استبدال لأن متابعات بكيتا دين التمنى ديب أوليت حلاية تقل عديكم.

ما نقبلتكم اللي اكو حسان وحسات ما تقبلتنا مهرجان انبا من قبي فنتو هي دي بخارج لا نبرو قل الا مع الله وقل الا مناسبه اللي هي بان وكايتهم للتصبروا مهرجان اريتريا كما قلنا بهي يوم اصبحتوا لا تكستا مصور او ومثل شعبكم ما حبروا وكلهم هي قالنا وكل اللي سعوا مياتنا دي كيشوت حتى كيشوت عندك بات للقناه تصبت قدم هليك أزي ما أبدك ما أنك تتابعنا سأيتنا عبايتا ما ندات لنا برضو أزي سكساوات وقلنا قيس الحلاية تلميت مهرجان تلات قدمت حلاية فنان إبراهيم محمد علي غورة قلنا قدمت قلنا تلات مهي من نادي مهرجانات تلات قدمت بزحلية دي بافتتاح بهلتو دي بسينما تروما لبحلية حلاية فنان أحمد إدريس عافة دلالة لا تبل قلنا قدمتو لحلية انت تابعنا بدك ما قلنا قبلتو برنامج جارت أنا وصلت إليكم أزي ما متابعتكم بسفنتين نعم.

0: جاي مع احمد البال وهو مع كل مارتيو زي ما عم تدارينا له ده لنا انا في فيستيفال كاشين فرانش ديشن على بعد من بعد بابا فنيو حاده يطاوي بالي بار فيديو ده لنا انا له دي لا بغلي في بهرات تجرن تجرنيا تدالوا ده بقى تعالوا تعالايكا تي بعد يفعل الديفيشن هاي دي وبرا تمام الديفيشن هاي فرحات الله سالتاي كاتي لو كان عبايت يتاوي ولا ما بروح باركا ده غيرنا الله الله ما رجع
1: كما قلو ام بدي باول مهرجان ساكل الف عسرا وسس يوم الصبح طلاب كسته وكما قلو لكم كل قومياتنا لتفنات تصبط انت مقدمه لليا بتتمنى اسناي دي بمهرجان سلاك الالف اسرى وسس بسلامة احنا دي بنبل ازي من عندها تلك الحلقات صارت حتى قدمت الاولي في السعودية الحلقات اللي مهرجان تهتم مناسبة مهرجان ثلاث حلقات حلقات فنانية فاطمة ابراهيم قد الفات وقلندة الاثمية حلقات براويت بنقدمه قلكم تو حلقات فنان محمد درف والدرف ازي ما بدك ما قلنا قبلتو وانت دقم كبرتو قل كله قبيلنا اسناي دي بقليلات مهرجان سلاك الالف اسرى وسس بسلامة حين دي بمبل دي بحلتهم متعدين.

لك حسن وحسن تقبلتنا وكما قلنا بها دي بحرد الكسبة دي باتنا لنا وكل قومياتنا من سسقالي معايا عادات ونباري ونبات أمرنا أنا ما دي بلا كان دقب أنا يوم برنامج جارك أنا قدم قلتم لنا أزي ما بدك ما نقلق بلكم تو برنامجاتنا للتلالة لا أزي ما متابعتكم مستفدين.

محمد بولا امبيلو مهرجان اريتريا كل الف اسره وسس يوم دي بحره اكسبورت ولا امبدا واحنا ما دي بون دقب انا طوق الا سامن تعالي نهضر مع مجاركنا دي بقلتا مملا وكم اقلع بها ان شاء الله كلكم من دمتكم مهرجان مشاركه بالطبا ومشتركه بالطبا هي بالمناسبتين عزمكم يوم 10 8 جولاي كل الف اسره وسس مهرجان لا امبدا وان شاء الله هي اسناي كل قبيلنا هي اسناي دي مهرجان ترك الالف عسر وسس ابصحينا دي بامبل دي بلا اكام سليل الله مصور تسفى علم حتى قرقيش كم سلهما مونتاجنا اللي برنامجنا هي مدحانا زكارياس مقرحينا اللي برنامج علي عثمان طه كم سلهما علم يوهنس ودقن اكتو اتمقارحة برنامجات تلفزيون ترى كلن اللحم الدوم افتو وكل موزيك لابرالي كم سلهما ميك اب اميره محمد ابراهيم واذا محمد صالح تنمي حمد لا تنسى اللي سنبت نيشتو بعد صبات لا تواجهنا دي بنبل برنامجها دي بلا تمام لا سامن بكيتت مهرجان اسراك الالف عسر وسس دي بنبل اليوم برنامجنا دي بلا تمام لا

سوس عدي أرفردي دحنا بردي مشوا فردي سينا يخرجار كيده توانا مشوا الداقل فدينا يخرجار ترس غر شغار دغر هو نه نعكب حرير كبي هو نه كب كب كب كب كب نعهو نه

من تلفزيون ارتريا قادر السلام اتقدم حسام وحسات مطابلتنا قبل الساعه لا دوري لا اخبار قبطات وخارج اقدمكم سلف ارس اخبار اقليم قبلت بحر كيحدي بمهرجان رزق بحر وبر ليله امر قدمت ارترين سكان بريطانيا نايحوا مهرجانهم بنيارة ودوم بانك الدم ارتريا كافو ودمان لبو دم وفقريتو دي بسبدالية تقل تأكد للتحمد شغل كمسل سرقلا شرحام جابان قبل يوكرين ضد عدات نسؤولة ليك مصدارات شاف قلت أبطر حكومة روسيا تلاكيت سب شركة دول مضاق صحي أفريقيا قل إرهاب قل لتقدم نيجر تلاكيت عراق وسوريا دي بطوروا مجالات بترول وغاز طبيعة قل لتسادية لتغدرن اتفاق فرمايا دي بتفاصيل

الأخبار قل نتعدم أغليم قبلت بحركة يا حدي بيوم 10 جولاي دي بلد كسهتا مهرجان إرتريا سنة كل ألف عسرة وسس مثلناي بحر أرزاق للت آمر تصبت قدم هلام مديرة عام قسم عادات ورياجة السيدة حاوة محمد شرحات بأساس لحبرة دي بكيشوت ومنابرت وندق أبيات دي بقن راري بحر بجلبوت عاسا ودي بمواكل وشبه أولى ثلاث دوارات برعيون إلى نبر أولاد قومية عفر أولوية منابرة لشرح تثبت قدوم هلام أمبال اللي وايدا للتبال ناي عادات مقابر ما بلو للتبال أقبو يبال حوت كدي روفو للتبال نبار وعادات داي وحد سنات لبتو تثبت رزو فنتيت لأغليم لشرح دي بس السعيد وآلات موسيقى تيني حدايس لبتو عصر وسمان جنس السعيد أسلون دي لابده أبلت بسط قبي قدوم هلام السيدة حاوة محمد من أتليتنا بحر أرزاق إقليم أبجات حتى متمداد ومتنفع مؤسسات خدمات اجتماعية نبجات بعدت للا تأمر تبط دي بقاعة عفية قدم سنين بزح على أقبوي متنفع وحبزة عطية لشرح بهل أب شكل دراما لتراكم سلهلا أبرات الدنقوبة أتأك بتصبت عادات ولتجمع دي بقاة أمر قل شكل هلو الشباب حمدت ارترين سكان بريطانيا سباتنا دمانتنا بتبل صغرات مهرجانهم يوم 10 جولاي دي بمدينة تشلمسفورد بنيارة ودوم دي بمسؤول شؤون تنفيذ سفارة إريتريا دي ببريطانيا وأيرلندا سيد صالح عبدالله لتكسة مهرجان دي بلد فناتا مدين لنبر مواطنين بدرجة جالية تنزمو بشكل سع قومياتنا لتندقاء داسات تندالو هوية عادات وتاريخ إريتريا لشرح تثبت قدمو بل اللي فرع محبرتنا والد أنسات إريتريا قل مساواة أنسات ومشاركة دي بشغل لأكد عفي كيشوت أجنيت أمانة وشبابات وأبناء إريتريا المؤسسات تجارة لتفناتها تثبت قدمة لمهرجان زياد قمالة والسكيوم رئيس لجنة وطن بريطانيا سيد أحمد محمود بتثبت وأقبوي تقديمه مهرجان فنتو يثبت قبا قل كل تنازيم محابر وجاليات حمدام مسؤول شؤون جالية والشعب السيد تولدي يوهانس بجهته مهرجاناتنا جنسية التي شرحته والتي ترأته إريتريا كم دولة وشعب قالوا لا تقارج لا تآمر وأجنيت وشبابات عاداتهم وشعبهم للآمر أبو سوالف إريتريا ووراتات معيال التي عيدته ودي بحدة ووفاق شعب دور لبو ناي قلد وذكرت مناسبتكم سلتو شرحهم مسؤول شؤون تنفيذي سفارة إريتريا السيد صالح عبدالله حاضر تيل الوطن ومنطقة بلقاسس قل مشاركة دي بلا قدمي سمينار إريتريا كلنا خارج عادات دي بتقاب عداوة دي بقابة دي بلا منطقة سلام ومسكوبة قل تتأكد دي بعمار وبناء منطقتنا أب قليل ليلة أمر هيرار أو أب قليل ليلة رأي هيرار قل تسجل قادرتكم سلليت أبرهام الدنقو بام لتفناتا جامعات أب أولاي وكال أي ديغري ودكتوريت لدحرو شباب جوائز تهيبان مديرية من حيلي دي بسنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس دي بعد دقة بخدمات روضات للتحمد شغلكم سلت سرقلة مشرفين روضات شرحهم هتم دي بحبرهم حكومة أهمية روضات ندى فهمت مثل مجتمع دي بتتعاون بلو دي التوراتات دي بسنة كل ألف عسرة وحمس دي بكل إدارات دوائح مؤسسات روضات كم سلت بنا أبرهوم قدم الله روضات حود ثبت على مشاركة ما مسلو دهرت كمسال على تندا حبرو دي بلت مات السنة دي بكل دقة اقل لك بقى برنامج كمسال على اللي يعني مشاركة اقل تيزيد دور كمسال بو حبرو مسؤول تعليم دي بقى مديرية امن حيلي مهمرتس فاي تخصت دي بقى بقى حبري دي بسنة دراسة كل الف عسرة وحمس كل الف عسرة وسس سمانية وسلس دقة روضات كمسال تكستة اللي يعني من لحلفة سنوتات كم لحيس نشرحة دي بعبود في قرية التعليم تأثير سنة كمسل ودى أفهمام الدنقوبة نايدو له مديرية ابن حيلي مديرة ابن حيلي السيدة ترحس فقادو تلي سيتهايب لها برنامج في حوض قدمات رودات لا قدمي شعب لا قدمي دور حمدت أبجد بعدت محبروطة أول دانسات إريتريا دي بمديرية أمن حيلي ناي سر سنة جيمام شغل دي بألو دأتو دي بعدك أب متنزام لسر قلي شغل فقريت كمسال تركبت منه تحبرام دي بكدو بعور دي بلغة باجتماع مسؤولة فرع محبر أقليم قبلة السيدة سنايت أفوركي متنزام قل لعبة والدك أب دروس مهنات قل الترد ولا تنزم جهات بنيت وقلوت فهم سياسة مهم كمسالتو شرحات

بانقدم إرتريا كافي ودمان لبو وفقريتو أتسبداليات اندا أكدام أب سبب محجز دم لسادف موت وأمسكنا أقل لتكرى ديب أولاي سر سنة للتحمد شغل كمسل سرقلا شرحام مسؤول وطني بانك الدم دكتور يوهانس تخصت قل إرينا تهبي حبري ديب متبرع دم أقدا ومهم قارات برنامج متبرع دم ترود بقعوا أترالي لبو أقبو شغل ومشاركة اجتماعية كمتون دا حبرم يبال حلفة سسورح سعلف وأربعة وسلس كيس دم كمسال تركبة ومنة ايتنا ستات شغل متوى عصر وحمس مئتايت كمسال تسرق على أبرهام لا خدمات مثلنا إلى حلفة سنة سر سنة دي بلترة بأربعة وسبع نقطة حمس مئتايت كمسال عبان دا حبرة سلاسة وسس مئتايت دي بسبدالية مرجعية أوروتا عصر وكل نقطة سس مئتايت دي بسبدالية مرجعية سنبل سع نقطة سس دي بسبدالية مرجعية حليبة سلس نقطة سس متايت دي بسبدالية مرجعية باتع سس نقطة أربع متايت دي بسبدالية مرجعية مندفرة أربع نقطة سس متايت هيني دي بسبدالية مرجعية كرن كمسلت كافلة ثمانية وسلس نقطة ثمان متايت من طلب كمسل أتمام أبرهام دكتور يوهانس ند أطلع دمانة لا لتهيب دم قل لتأكد فحوصات حمام عديو كمسل قب قلو كياس عديو HIV 0.0 حتى متايت سفير بي 0.13 متايت سفير سي 0. حتى متايت حلق 0.0 حتى متايت كم سنة على فهمام دي بدنقو بهيني أقول كلهم سب مراد متبرع الدم حقو حمدا مراد نوس لتقب متبرع الدم كم لما تقل الاسبق ومؤسسات ومحابر دي بحين كرم لو دياه وراتات متبرع الدم أقل لأزيدات فهنام دي بمديرة حقات التيدرايب أرد وأنواي اللعبة ومؤسسات خدمات اجتماعية قل فيح وللتطور الأمامة محبر قومات يوم 16 جولاي قبام دي باب إدارة مديرية حقات لتنزمة محبر قومات بقع خدمات تعليم وعافية قل تأكد للترى مشاكل قل لها التيدرايب أرد وأنواي قل يزيد التيحرس قل لعبة قد عام عائلات شهداء وريفعة وأيتايم سدايت قل ركبه مت كم كام دقيقة تقل الدك أب وبرنامج تدبير وسلفية تقل فيح لا قب جهد التو تهدقام مدير لا مديرية السيد إدريس محمد حامد بقع مؤسسات خدمات اجتماعية نتأكد شعب شافق وصاف خدمات قل ركب شكالة مؤسسات حكومة دي بشغلهم حسورام وسبولام قل لك بو أتفاق دام دي بسنة كلالف عسرة وسس دي برزقوت بركة حيوان بركة التي حرس وحفزة ما وتربت للتحمد شغل كمسال سرقلامة أبعالة بلا تلة توضيح تقدمام بنية مقبرة محيربة حداس أتساني مبناس بدالية معايا حقات وعمسلة صنحة مركز مديد خطوط ماي وأفيحوت برنامج نيش مكسبايت قرهت من نادي بورات لهلا برنامج كمسلتو تشرحام مشاركة متمدد ومتنفع مؤسسات خدمات اجتماعية دي بالتي صندوق عمار سبت للتنكب برنامج عمار قلت عوت للأدمع وراتات قلت سرقل عند أتفاقدو أبر مؤسسات تعليم وعافية حل قلت باسر قلو محجز ما يسيتو عد أري شبق عد عمر حسر قلت هيبو وتراكترات دي بوقدو قلمتساء للبل وبعد فيناتات قدمو حيسام ما تقبلتنا دي بأخبار خارج قلنا نتعدى جابان قبل يوكرين ضد عدات نسؤولها اللي مصدارات شافقة قلت أبطروا حكومة روسيا تلاكيد اللي تشرح لها جابان دي بأفرية الدرونات وعدية التكنولوجيا عسكرية مثل يوكرين لتودي متعاون كمسل تأفيحو حقو لحبرتهم لا مواد تلسكت حكومة روسيا جابان دي بعدة أقل لتودي لكف تشارك كمسل الليت كم تحسبون تحبرت عول كمسل لأدفع حبرت الليت جابان يقول يوكرين ناي عسرة بليون دولار سدايت كمسل تودي قلت بايت كمسل الليت لتهدق لعد مثل يوكرين تودي الليت معاونة عسكرية لأبسبب لا تحت جزائر كوريل مثل روسيا على أقلام إما فهمت كيلو مكم سرى لا تقارير الأفهمام كلا لدولة بسبب لا إما فهمت ديبلوماسي أسل إلا دي بأوفاق سلام قل لتبقس كمسل إي قدر يا لتهدق سب شركة دول مضاعفة أفريقيا قل قد الإرهاب لا ودياهو جهد كمسل لأترداهو نجا

ارتلاكيت اللي لتشرح سلوحة مرهبين دي بيوم 19 جولاي دي باني جربة لودو هجوم من لوحد عسرة عسكركم سالقتلو حقولة تشرحاتهم بادي بمودا صحي نيجر قبل أهل هجومات زياد 3 نفركم سالقتلو قاد الجيش نيجر حبرو جيش نيجر حقولة هجوم بلودو عمليات عسرو حمس منا ارهابين كم سالقتلو اند حبرا لا عمليات للتلالة كم سالهلا تأمرام نيجر مالي وبوركينا فاسو قلقد لا ضد إرهاب لبن كمسة الأساسية دي بلتأمر زياد 5000 أنفار لبو ناي حبر قوات دي بحدودا كاسات كمسة الليلة تهدق دي بمودات صحية أفريقيا قد هيني منطقة الساحل سودو في الهلا زهرة إرهاب بجهد حبر قل لتكرع كمسة القدرتو لا لتحبر عراق وسوريا دي بطورات مجالات بترول وغاز طبيعه قلالة سادية للاقدرن اتفاق فرميام كم كفالنا الى اتفاق كدماتو باطر الهلا كل لا دولة للاتراك بخط بترول قلالة تحدث كم سلتو شرح يام عراق لدي بسنة 1905 وكل ايه لتبرنا قط بسبب اي مفاهمة ديبلوماسي دي بسنة 1908 وكل كم سلدباتو امريكا دي بسنة كل 1003 دي بعد بالوديتو حملة عسكرية يعني كم سلدمرة تقارير لفهمهم لمدين كيركوك وبانياس للأتراك بسمان 100 كيلومتر لريمو قط استراتيجي عند سنة قدمات حق انبتا كل اللي دولتها مسائل اقتصاد عبي كم سلركبة لتحبرهم فريات بترول وغاز عراق وسوريا دي بمنطقة مقباي مفكار صحي سودوف بلا لا متأتاتي خارج لسبب مشاكل أمن إده كمسل قبط التو تقارير لأفهمهم تصدير بترول زياد ساعة مئتايت من اقتصاد عراق كمسل كرع تقارير دي بالحبرة بسبب لا مشاكل أمن دي بالحلفة السنين بزياد سر كمسل نقصة لتشرح كقدم حساب وحسابات من تقبلتنا قبل ساعة لا دليل على أخبار كفت عدو خارج دي بالله ثم بلينا متابعتكم دي محمد أرس أخبار بتقمان أغليم قبلت بحركة يا حدي بمهرجان رزق بحر وبر أتآمر لا تآمر هلام إرترين سكان بريطانيا نايحول مهرجانهم بنيارة ودوم بانك دم إرتريا كافي ودمانة لبو دمو في قريت سبدالية تقل لتأكد لتحمد شغلكم سل سرق على شرحان جابان بقبي يوكرين دد عدات مسؤول هليت مصدارات شافك تقل تابطرو حكومة روسيا تلاكيت سب شركة دول موضاق صحي أفريقيا قل قد لا إرهاب قل لتقدم نيجر تلاكيت عراق وسوريا دي بطورات مجالات بترول وغاز طبيعة أقل لتسادية اتفاق فرميا مسيت بكيتات

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ما يلي نشرة وأخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها كالعادة بأبرز العناوين. جنوب البحر الأحمر يقدم عرض تعريفي بالموارد البحرية والبرية في مهرجان إريتريا. الإريتريون في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي. بنك الدم ينفذ أنشطة مرضية لضمان توفير الدم. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات الجوية والصاروخية لليلة التاسعة على التوالي. الهند مستعدة لتوقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة وتدخل المراحل النهائية. احتجاجات في جزيرة أوكيناوا ضد الوجود العسكري الأمريكي. السلام عليكم ورحمة

رحمة الله. أعلنت السيدة حواء محمد مسؤولة قسم الثقافة والرياضة في إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر إن مشاركة الإقليم في مهرجان إريتريا السنوي لعام 2026 يهدف لعكس المحتوى الثقافي والثروات البحرية والبرية التي يزخر بها الإقليم. ووفقا لذلك يسلط محتوى الإقليم الضوء على الحياة اليومية والمنازل التقليدية لشعب قومية العفر الذين يمارسون الصيد على السواحل والرعي في المرتفعات. إضافة إلى ذلك تتميز المنطقة بتراثها الغني من المقابر التقليدية المعروفة باسم ويدال وأساليب حل النزاعات المعروفة باسم مابلو والاحتفالات التقليدية المعروفة باسم ريفو، فضلا عن حفلات الزفاف والخطوبة. وفي مجال الرقص والموسيقى تؤدي 18 رقصة من بينها رقصات حديثة بأسلوب شيق وجذاب يحافظ على أصالتها. وأضافت السيدة حواء محمد أن الموارد البحرية والبرية للمنطقة من جهة وتوسيع نطاق مؤسسات الخدمات الاجتماعية واستخدامها من جهة أخرى تعرض في قاعة المعرض، بينما تجسد الروايات الشفوية التي تحكي قصة استخدام الغابات والحفاظ عليها منذ سنوات عديدة. وفي الختام أشادت بالشباب الذين يشاركون في جمع المحتوى الثقافي والترويج له. نظم الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة مهرجانهم السنوي يومي 18 و19 من يوليو في مدينة تشيلمسفورد تحت شعار صمودنا ضماننا بصورة بهيجة. المهرجان الذي افتتحه مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى المملكة المتحدة وأيرلندا سيد صالح عبد الله شهد تنظيم المواطنين من مدن مختلفة أنفسهم على مستوى الجاليات، وأقاموا خياما تعكس مجموعاتنا العرقية التسع، وقدموا فيها محتوى جميلا يعكس الهوية والثقافة والتاريخ الإريتري. بالإضافة إلى ذلك ساهم فرع اتحاد المرأة في المهرجان بتنظيم معرض حول مساواة المرأة الإريترية، وذلك من خلال تسليط الضوء على مشاركتها في مجالات العمل، علاوة على قرى الأطفال وحدري والشباب والمشاريع التجارية المملوكة لإريتريين والتي أضفت على المهرجان رونقا خاصا. وشكر السيد أحمد محمود رئيس اللجنة الوطنية في المملكة المتحدة جميع التنظيمات والجمعيات والجاليات على تقديم مساهمتها في هذا المهرجان الفريد من حيث المضمون وطريقة العرض. من جانبه صرح السيد تولدي يوهنس مسؤول قسم الشؤون العامة والمجتمعية بأن هذه المهرجانات تعد وسيلة للتعبير عن الهوية الإريترية والتعريف بإريتريا وطنا وشعبا للأجانب وتعريف الأطفال والشباب بثقافتهم وشعبهم، فضلا عن الاحتفاء بالقيم الإريترية والأنشطة المجتمعية، مشيرا إلى أنها تمثل مناسبات تتجدد فيها العهود وتستحضر الذكريات. وخطب مسؤول الشؤون التنفيذية في سفارة إريتريا السيد صالح عبد الله المشاركين في ندوة حول الوضع الراهن في البلاد والمنطقة، وأوضح أن البلاد تمكنت من ضمان السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة وحققت تقدما ملحوظا في مجالي التنمية والبناء. وأخيرا قدمت الجوائز للشباب الذين تخرجوا وحصلوا على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعات مختلفة. أعلن المشرفون على رياض الأطفال في مديرية إمن حيلي تحقيق إنجاز عمل فعال لتقوية خدمات التعليم التمهيدي في المديرية خلال العام الدراسي 2025-2026. وأوضحوا بأن الحكومة قامت بالتعاون مع المجتمع بإنشاء مؤسسات التعليم التمهيدي في جميع إدارات الضواحي عام 2025 إدراكا لأهميتها. وذكروا أن عدد رياض الأطفال كان قليلا في الماضي مما أدى إلى انخفاض معدلات الالتحاق، وإنه من المقرر توفيرها في كل قرية خلال العام المقبل، وهو ما سيساهم بشكل كبير في زيادة المشاركة. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية إمن حيلي الأستاذ تسفاي تخسته افتتاح رياض الأطفال في 83 قرية خلال العام الدراسي 2025-2026، وإن ذلك يمثل تحسنا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة وسيكون له أثر إيجابي في تحسين المخرجات التعليمية. وأشادت مديرية إمن حيلي بالإنابة السيدة ترحاس فقادو بالسكان على مساهمتهم في البرنامج. من جهة أخرى قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية إمن حيلي أنشطته النصف السنوية، ووضحت مسؤولة الفرع

سيدة سنايت أفورقي أهمية تعزيز التدريب المهني ورفع الوعي السياسي، وذلك بهدف توسيع التنظيم وتعزيزه. نفذ بنك الدم الوطني أنشطة مرضية خلال النصف الأول من هذا العام للحد من الوفيات والإعاقة الناجمة عن نقص الدم، من خلال ضمان توفير إمدادات كافية وآمنة من الدم ومشتقاته للمستشفيات. وأوضح مدير بنك الدم الوطني الدكتور يوهنس تخسته لوكالة الأنباء الإريترية إن العناصر الرئيسية والمهمة في مجال التبرع بالدم تتمثل في وجود برامج قوية للتبرع بالدم وممارسات مؤسسية فعالة ومستدامة ومشاركة مجتمعية واسعة، مشيرا إلى التبرع ب 9043 كيسا من الدم خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما يمثل 115% من الخطة المستهدفة. وذكر بأن حجم التبرع ارتفع بنسبة 47.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن التوزيع شمل 36% لمستشفى أوروتا الوطني المرجعي و 12.6% لمستشفى سنبل الوطني المرجعي و 9.6% لمستشفى حليبة الوطني المرجعي و 3.6% لمستشفى مصوع الإقليمي المرجعي و 6.4% لمستشفى مندفر الإقليمي المرجعي و 4.6% لمستشفى كرن الإقليمي المرجعي، لافتا إلى تلبية 83.8% من احتياجات هذه المستشفيات. وأوضح الدكتور يوهنس إن الفحوصات الطبية التي تجري للدم المتبرع به أظهرت بأن معدل اكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز بلغ 0.1%، والإصابة بفيروس الحمى الصفراء اليرقة من الدرجة ألف 0.23%، والإصابة بفيروس الحمى الصفراء لرقم من الدرجة باء 0.1%، ومرض الزهري 0.1%. وشكر الدكتور يوهنس جميع المتبرعين الطوعيين بالدم، وحثهم على ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم وزيادة أنشطة التبرع التي تنظمها المؤسسات والجمعيات خلال فصل الخريف. عقدت ورشة عمل في مديرية حجات في 16 من شهر يوليو الجاري بهدف زيادة إيرادات الضرائب على الأراضي والثروة الحيوانية وتوسيع وتطوير مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وركزت الورشة التي نظمتها إدارة مديرية حجات على ضمان جودة الخدمات التعليمية والصحية وحل المشكلات وتعزيز إيرادات الضرائب على الأراضي والثروة الحيوانية وزيادة الدخل الزراعي ومساعدة الفقراء وأسر الشهداء والأيتام، ونوقشت بالتفصيل في إطار الجهود المبذولة لتنفيذها. وحث مدير المديرية سيد إدريس محمد حامد موظفي المؤسسات العامة على الجدية والتفاني لضمان كفاءة مؤسسات الخدمات الاجتماعية وحصول المواطنين على خدمات فعالة وعالية الجودة. وأشار إلى الجهود المشجعة المبذولة عام 2026 في مجالات تحسين الثروة الحيوانية وتوليد الدخل الزراعي وحفظ التربة والمياه. وأكد إن من بين البرامج الجاري تنفيذها إنشاء مقبرة جديدة للشهداء وترميم المستشفى المجتمعي وغرفة انتظار الحوامل وتوسيع شبكة أنابيب المياه وتوسيع برنامج الزراعة المصغرة. وقدم المشاركون بدورهم توصيات بضرورة تنفيذ أنشطة فعالة لضمان تنفيذ برامج التنمية، حيث يعتمد توسيع واستخدام مؤسسات الخدمات الاجتماعية على عائدات صندوق التنمية وغيرها من التوصيات. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. في الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران الضربات الجوية والصاروخية لليلة التاسعة على التوالي، تثبت طهران قدرتها على الصمود أمام القوة النارية التي تستخدمها واشنطن، ولا تزال ترد بقوة مميتة لم يشهدها الجيش الأمريكي منذ الأيام الأولى للحرب. وأسفرت الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الأردن والعراق عن مقتل 3 جنود أمريكيين على الأقل وفقدان جندي.

آخر وإصابة آخرين. ولم تكشف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن خسائرها في المعدات، لكن طهران تزعم أن أعدادا كبيرة من مروحيات بلاك هوك الأمريكية دمرت وألحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للقواعد مثل حظائر الطائرات خلال أيام من الهجمات. وبينما تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية مثل الجسور والموانئ ومحطات توليد الطاقة، شهدت دول الخليجية مثل الكويت والبحرين حيث تتواجد قواعد أمريكية أضرارا في بنيتها التحتية جراء الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية. وأقر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن الضربات الجوية الأمريكية وحدها لن تكون كافية لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب المتمثل في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. أكدت الحكومة الهندية أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة تظهر تطورات إيجابية ولا تواجه عقبات كبيرة نحو إبرام اتفاق ثنائي. وقال راجيش أجراوال وزير التجارة الهندي أن الإطار الرئيسي للاتفاقية التجارية بين البلدين قد تم الانتهاء منه وينتظر فقط الوقت المناسب للتوقيع عليه. وقال أجراوال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أثناء عرض بيانات الصادرات والواردات الهندية لشهر يونيو، كما نقلت رويترز، لقد أصبح إطار الاتفاقية جاهزا وسيتم توقيع الاتفاقية في الوقت المناسب. وفي فبراير الماضي اتفقت الهند والولايات المتحدة على تعريفة بنسبة 18% على عدد من المنتجات الهندية كجزء من اتفاقية تتضمن أيضا التزام نيودلهي بخفض الحواجز التجارية وزيادة مشتريات المنتجات الأمريكية. تشهد اليابان وتحديدا جزيرة أوكيناوا التي تستضيف غالبية القوات احتجاجات مستمرة ضد الوجود العسكري الأمريكي. يتظاهر السكان المحليون والنشطاء للمطالبة بإغلاق القواعد ونقلها خارج البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالجرائم المرتبطة بالجنود والحوادث والأضرار البيئية ورفض خطط نقل قاعدة فوتين ما إلى منطقة هينوكو. وتركزت أبرز الاحتجاجات والتحركات في مخاطر التصعيد العسكري، حيث يرى المحتجون أن توسيع القواعد الأمريكية خاصة في الجزر الجنوبية الغربية يقحم اليابان في سياسات الدفاع الجماعي، مما قد يجعل المنطقة ساحة للصراعات. وكذلك أزمة أوكيناوا، حيث تستضيف أوكيناوا نحو 50,000 أمريكي بينهم 30,000 عسكري، وكانت مسرحا لاعتراضات شعبية وسياسية واسعة ومستمرة ضد مشاريع البناء الجديدة وجرائم الجنود والاتفاقيات، مما يؤدي إلى اندلاع موجات غضب ومظاهرات حاشدة عقب تورط أفراد من الجيش الأمريكي في جرائم جنائية مثل جرائم القتل أو الاعتداء الجنسي، مما أدى إلى مطالبات بتعديل اتفاقية وضع القوات. وتتوسع رقعة الاحتجاجات لتصل إلى العاصمة طوكيو أحيانا، حيث يندد المتظاهرون بسياسات الحكومة اليابانية التي تتوافق مع التحالفات الأمريكية. أعلن رئيس الدفاع المدني في بيرو أمس الأحد وفاة ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء زلزالين هزا منطقة جبلية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في بيرو على موقع إكس إن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 5.1 و 3.7 من عشرة درجة وقعا ليلة السبت في مقاطعة تشوباكا بمنطقة جونين على بعد 300 كيلومتر تقريبا شرقي العاصمة ليما. وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال الأول بلغت 5.6 من عشرة درجة. وقال لويس فازغيس الرئيس المعهد الوطني للدفاع المدني في بيرو لإذاعة محلية، قال تأكدنا حتى الآن من سقوط 6 وفيات و 21 إصابة. وأضاف فاسكيز أن التقارير الأولية تشير إلى تدمير نحو 48 منزلا وتضرر 18 منزلا آخر، مما أثر على نحو 300 شخص تعمل السلطات على توفير خيام لهم. وتقع بيرو على امتداد حزام النهر في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نحو 5

86% من نشاط الزلازل عالميا. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. جنوب البحر الأحمر يقدم عرضا تعريفيا بالموارد البحرية والبرية في مهرجان إريتريا. الإريتريون في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي. بنك الدم ينفذ أنشطة مرضية لضمان توفير الدم. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات الجوية والصاروخية لليلة التاسعة على التوالي. الهند مستعدة لتوقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة وتدخل المراحل النهائية. احتجاجات في جزيرة أوكيناوا ضد الوجود العسكري الأمريكي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. أشكر لكم الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فستيفال اكسبو على 10 شمون حمله اب ساعاتات سكن مغاتري كبر بريزنت هاجر ارترا اتو اساسا فوركي برحتي جنبار من السرات كمون ابي ارتراز مربرم دي فاسنياتات اب استرخبلو اغاطامي قبل مود بوعوع منفس تخفيتو مجمريا زيوم اغايش اتو مستعذبو مريت ورشاتات ناي قدلي بمنصر مكل خالد زقربة مريت سلطات مالتي ينيرو ازي ادراش ازي حيزو ويدما حقيفو قريبو زلو مريت مبار حالتات مكل خار ارترا كاب قدم كاب زمن يكالو كاب قزي برتا وقاسات حيزو مالتيو كساب زار ليتلومي حالتات مكل خار ارترا اب مكل خال حقر اب موحات لالو النت اب هنتات حقر اب معقاب ارتراوي كبر من نت زنت اوارقون زقبرون زبركتون عابي ابركتو زنت اوارق سلو مريح زويم قريبوم زلو از سلو مريت زدما قاليو منسي ارترا ሞያ ዓጢቀዎ ዘሎ ኣብ ህንፃት ሃገር ዘበቅቶ ዘሎ ልዑል ኣበርክቶ ዘንፀባርቕ መርእቲ ድማ

راحت مهزون سنعان ناي من اسيات ون قريبو ازي مهزون سنعان ازي ارتراوان من اسيات كساو لومي بطيحهم وزلو درجه فلطت نقحاتن افلط اومن مهزنته من زن صبار اسرحات محزوم قريبو مزلو ابزي ناي مهزون سنعان من اسيات حزوم وقريبو مزلو مصاري ماي عصاريت ماشن معقبي مخزن ممسرحي غحف اب محرز حجس تفلاليو ماشنات موطي دبت كابديقاتات مالتيو مبسلي صبحيتون بخلو شنخه بحاوي زرخبه مبسلوتون مالتيو تتكان تحداسن ساعات زياده كنت قملو كمزلنا زن صبارقو استفلاليو سرحات صربتن حاطينن بزقالنا مجدي كتغربل وير ما كتسرحالو زخيلو سرحات صربت حاطينن عنتيتن ويدما كابتم بايد زعيايو زنور دما زياده حالكن غلبتن زقطبون غزيون زقطبو بزح سرحات محزم قريبو بزلو من اسياتنا مالتيو اب عودي سب سرحو بالحي مالتي اي اي تبطيحو زلو درجه من سياتنا ون زنصبار اسرح قال كابتي اب مريت مهزون سنعان قريبو زلو سرحاتيو اب ذا سرحات زي تاريخاوي سرحات بملكع فيديو مالت بي اي اي تسرحه اوف لاين ماب اذن كالن اب عودي اي اي قريبو زلو سرحاتيو

0: كلية حرس حمل مالوت يوم عصر سس جولاي التودي التا مناسبة مدحر عصر وتاسع دور دكاترة حكمنا نسوس أو بايت ايريت للتركبة ديبوم سلس متوصب حمس دراسة أبلت فناتة جنس مهرو الحرد اللهم بسبع جنس مهرو لدرسة ودراسة عسرة بدرجة دكتريت متوصبعين هي بديجري ومت سمانة وحتى بديبلوم لدحروتهم أتلا من مدينة كرن حد 10 كيلومتر رايمت لليت حمل مالو الذي بقى بات عدد مدحر نقدم لكم توم غلا مدحر بحشمات اللي فتحوا عزومات لقاتلو مسؤول كل مفوض التعليم دكتور هيلم حسن توم
1: vested in me by the government of the state of Eritrea
2: ابسمت حكومة ومفوضية التعليم وكل اقل عصر تاسع الدولة تعدحر لهليت كلية حرس حمال مالو اقصد دي بهليكو اللوم يوم للدحر لهلو دراساها مدحر سنة اقل تقبق لهم التمنى بيلا
3: In order to improve the productivity of crops, livestock and improve
2: عميد كلية حرس حمال مالو بروفيسور والد أملاك أرأيا يوم عامت حقو بزوح مداليت سبع أنسات لبديبهم إسراء دكاترة إقل أول مرة بحكم النواي بهلت بيترة متدحارهم فنتوي كمسل وديو عند شرحها لمهمتنا التعليم فنتوي تلا كلية حمال مالو فريات إقل لقبا ما إنسوس بقبي علمية إقل طوروتو إفنتو هي التل زبننا زبن علوم AI سبتو بدرونات اندت نفعكا راقبوت ورشرشوت سراي واتكم سلهما فتشوت وطوروت تربت لمسل بقبي علمية إقل لقبا واتزبنا حرس إقل نتعدي سبت لاتحازي تعليم هي سن مهم قاركم سلطو وقلت شقبو حريان لقلبو قارتو
3: to transform agriculture. The programs and number of students in the college for the academic year 25-26 shows that the college runs 7 degree and 5 diploma programs with the diploma programs taking 4 years except veterinary medicine that takes 6 years leading to doctor of veterinary medicine.
4: نتوم نز درجة كنبتصح معرتهم عمولو إذا علم زلو مزانونا
0: وكيل دراسات تقلوها بشرح تقلها درجات لعبس حونا شهداء حونا وحواتنا سبتهم توصيتهم تأكانا قلنا بس حالة لانك عدر جهد قلني دا كم سلطو قلت لانبيئتا معلتا وبالله حمدينا قيدان ألبا قل إيبال سمحو إيه كم سلبيلا

0: والله انا بنوش جات قلش قدي بات لما يوم من نهار البقاسه انا دي الا ليوم انا اور اللي عصر قلق با عصر الفت وعصر قلق با قلب زحنا من يوم رايح من يوم دبق اسكت الا مرحله لقش قيدو وان شاء الله هين لام اللي قدام هين كله الذي با الذي با المسلم شقق قلس ديني وقول كل هين الحمد لله دي بكلم كان لنا فرق اللي كم سليق اللي ودق اللي جازف ولا المرحلات لعل اللي تحل اليد ان شاء الله كم ما دي بات حتى بزحت اليد قد تبزح كل قدام قلش شارك دي وانا بنفش من يوم دبق اسكت قلش شارك دي ان شاء الله
1: شكرا لا درس لا على تا كان قيس لا درس برزنت قلك باتو بايلوت قلك باتو لا درس انجينير قلك باتو لا درس لا على درجه قلبص حقو اذا راسك مغتك با امبر مدرسه ترجمكم سالي هلا شعب قل امر اتفاقد انا ونوصل امر هلا وعلم يوم با صحت الهليت قرا العالم ناي قلم تدي يكون ناي بعدي يكوني وبارك الله فيكم انا تلك لسي عبد زهديكم قرايه قدام هلا
2: هو تسعرك زبزحك صدرنا شوف وعلنا ولا شفنا يزغن ماجوريتي كن سدرانا يمغيرم لنا ازيا مع السياسي اذا عدل زياب مهاكم يمسكن دي تقند كن سدرانا اي بقى اذا مرقتها نحنا ثقيلنا يا امبر نوبوي ندين نتم صرف وقحوات يملو معابي خان هاجرنا خات تزغبر لنا ابوركتو كي مسكون كحل فايده لي
3: مالك حقي مالسي كل جزي سب زعر فرس عرو زروخ بلو وان كبقى خلو حفظ زعب نغير يله بفله انا كممهر دق ايام هيره افتز بصح درجه بصح ሕልምታት ስለ ዝነበረኒ ንኩሉ እንዳምሃር ክኮን ኹ ኣብ ገዛይካ ስፔሲፊካሊ ከምዚ ክኸውን ክሪኦ ከለኹ ናይ ብሓቂ ሓጎሰይ ናይ ዘለ መዓልቲ እዚኣ ፍልይት እያ ዋላ ካብ ቀደሙን ብፍጥረተይ ኣብ ትምህርቲ ዘለኒ ተገዳስነት ዓብ ስለ ዝነበረ ሕጂ ናይ ናታን ወደይ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሑ ምርኣይ ናይ ብሓቂ ዓብ ነገር እዩ ሞ ትሕትኡ እውን ኣለዉ ዋላ ኮሌጅ ዳኣተዎ ቆልዑት ኣለዉ ሕጂ ሳቶም ከዓኒ ነቲ ናቱ ኣስር ሒዞም ኣብቲ ዝለዕለ ደረጃ ክበፅሑለይ ይምነ እዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ናይ ብሓቂ ተሐጉስ መዓልቲ እያ
2: በቃ ሃገርና ገይራት ለና ክሳብ እዛ ደረጃ ፅሓትና መታ ንመፃ ክነበር ክተላይላት ክሳብ እዚኣ ደረጃ እዚኣ እናኸፈለ በዕሉ ኣፅሒና ኣሎ የቐኒልና ናበልና ነዝተሪፉ ዘለና ኸ ኣጆኸ ሃገርና በዓልና ኣለና ኣልክ ማለት
3: እዩ ብጣዕሚ ማለሲ ሕጂ ዞም ቆልዑ እዚኣቶም ተማሂሮም ሃገር የምሂርዎም ከምቲ ዝብልናዮ ኩሉ ሰብ ይፅዒሩሎም ስለዚ በቲ እዚ ወካሊ ናይ ተምሃሮ ክብሎ ዝፀንሐ ቓላት እዚ ናይ ብሓቂ እዩ ባህ ዝብለካ ቓላት ክዛርብ ፀኒሖ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ተማሂሮም ንሃገሮም ከገልግሉ ከምቲ ዝመሓልዎ ምዕብልትን ብልፅግትን ዝኾነት ሃገር ክምስርቱ ኢና ንፅበ ሕጂ ኣነ ልዕሊ ኩሉ ዝወደይ ኣበይ የገልግል ኣሎ ኣብ ሳዋ የገልግል ኣሎ ሳዋ ምሂራ ኣብዚ ብፅሓቶ ኣብኡ ተመሊሱ ክምህር ምኽኣሉ ዝለዕለ ዕግበትካ ንዓ ይስምዓኒ ነታ ዘገልገለቶ ሳዋ ሕጂ እውን የገልግል ኣሎ ነቲ ሃገር ከዓ ብሓፈሻ ኣገልጋል ክኸውን ድምነየሉ
4: ኣጊሳካ እንካይቱ ኮሌጅ ኪ ሓማልማሎ ኣግሪካልቸራል ድዕስታ ሂኒሂኒን ኮሌጅ ሕርስ ድዕስታ ሂኒሂኒን ኮሌጅ ሑለ ቶ ኢለ ካላ الحمدلله نامسناتي لكلا بلانتي هرز دعسيتات نيتني تن ديبارتمنت كي غباكل وهم مانغوت نيتني تن بارتو عينو تاكه او نهنما بارتو بيتاكا غباكل وهاكا كينمي ديف برابر سلهت نيتني تن بارتو كي استاديني ني بارسختنه ونهنما كادو مانغو عينت استاديني غيرس باردو كيميتي هني وكلي مانغو هني هني ان حلوي سينا متبوده غيرلا الحمدلله وحلوياكي وهكو ፍሉ ሰለ ሄኒ ሄኒ ጋደላ ገባ ከለሚ ኣይሽድግ አልሓምዱሊላ ሳዋል ነኒኖ ነኒኖ ዱራ ማንጎ ተኒተኒተኒተን ውመታ በራበር ሰለ ተኒተኒተን ዓይኖታ ዲግሪ ኣወነሂናማ በሪቶት መዓል ሓብያ ከት ያሚሉክትኒ ላኪን ኣኑ ማናላ ኮሌጅ ሑልዮ ኣወነሂናማ ማናል ናት ባህልዮ ኣኒ ባዶ መራ እኒ ቡዳ መራ ዓጊሰካ እኒ ኣገታ ዓፋር ኣወነሂናማ ኤሬትሪያ ውመታ ማናል ፋየሄ የርሕኩ ውህሁ ከደ ሕልሚ ኣወነሂናማ ያመ ካህሉከ ማዕና
5: እለ ደረጀት ለዚ ባብ ኣፅሓመለየና ፍረናይ ኩሉ ባህለት ሕኩመት ወሸዓብ እብለ ወደቡ ሌለት ሓለል ካድም ክምሰልቱ እንዳሻርሓ እግሊ ሸዓቡ ሕኩመት ለትትፈደ ጋሪት ዓባይ ትፀበረና ህልየት እትልብል ሓምዲሁ ቀዳማ
4: ኡማ ተዓብና ሃድሕከል ኣወነሂናማ ኮሌጅ ኔበሪሳ በራባር ሰለተኒተኒታ ብሩዲንጊትን ፈካክ ኣወነሂናማ ውስታዴን ነህባሃክ ነበሪሴትን ሂያ ብነሳ ዘይረክብና ብነሳና ሃብዱ ይበሃል ሙሻሎ ሕጂ ኣነይ ብነብሰይ ካሲ ተማሂር ኣለኩ ሕጂ ብነሳ ስለ ዘይረክበ ብነሳ ካሲ ክህብ ክፍቱ

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائيات الإريترية، وفيها وزير الشؤون الخارجية يتباحث مع نظيره المصري لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. الإريتريون في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي. إشادة بمشاركة الفتيات في العملية التعليمية في مديرية صالونة. الولايات المتحدة وإيران تتبادل عن الضربات الجوية. الدفاع الروسي تقول بأنها وجهت ضربات. اتفاق مع شركة ألمانية لتزويدها بغواصات. أهلا بكم مشاهدينا. عقد وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح لقاء مع دكتور بدر عبد العاطي.

العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الأحد 19 من يوليو في القاهرة تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة الغنى الأفريقي. وأكد الوزير بدر عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددا على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشيدا بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة الأخيرة لفخامة رئيس السياسة الأفريقي إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري لمصر في أبريل 2026، وكذلك الزيارة المشتركة للسيد وزير الخارجية والسيد الفريق وزير النقل لأسمرة في مايو الماضي مع وفد من رجال الأعمال المصريين، بما في ذلك تفعيل اتفاق التعاون في مجال النقل البحري الذي تم توقيعه في أسمرة. كما عرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التعدين والبنية التحتية والنقل البحري وربط المواني وتطوير ورفع كفاءة المواني الإريترية والصناعات الدوائية والثروة السمكية والإسكان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الفني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات الفنية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما يستجيب لاحتياجات وأولويات الجانب الإريتري. وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، والرفض الكامل لأي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي. من جانب آخر، التقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح بالمستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيد مسعد بولز، وخلال الاجتماع الذي استمر ساعتين في القاهرة ناقش الجانبان تحسين العلاقات بين إريتريا والولايات المتحدة فضلا عن القضايا والتطورات الإقليمية. حضر الاجتماعات القائمة بالأعمال في السفارة الإريترية في جمهورية مصر السيد أمان عبد الواسع. نظم الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة مهرجانهم السنوي في 18 و19 من يوليو الجاري في مدينة شيلسمفورد تحت شعار صمودنا ضماننا بصورة بهيجة. والمهرجان الذي افتتحه مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى المملكة المتحدة وإيرلندا السيد صالح عبد الله شهد تنظيم المواطنين من دول مختلفة أو من مدن مختلفة أنفسهم على مستوى الجاليات، وأقاموا خيام تعكس المجموعات العرقية التسع، وقدموا فيها محتوى جميل يعكس الهوية والثقافة والتاريخ الإريتري. بالإضافة إلى ذلك، ساهم فرع اتحاد المرأة في المهرجان بتنظيم معرض حول مساواة المرأة، وذلك من خلال تسليط الضوء على مشاركتها في مجالات العمل، علاوة على قرى الأطفال وحدري والشباب والمشاريع التجارية المملوكة للإريتريين والتي أضفت على المهرجان رونقا. وشكر السيد أحمد محمود رئيس اللجنة الوطنية في المملكة المتحدة جميع التنظيمات والجمعيات والجاليات على تقديم مساهمتهم في هذا المهرجان الفريد من حيث المضمون وطريقة العرض. من جانبه، صرح السيد تولدي يوحنس مسؤول قسم الشؤون العامة والمجتمعية بأن هذه المهرجانات تعد وسيلة للتعبير عن الهوية الإريترية والتعريف بإريتريا وطنا وشعبا للأجانب، وتعريف الأطفال والشباب بثقافتهم وشعبهم، فضلا عن الاحتفاء بالقيم الإريترية والأنشطة المجتمعية، مشيرا إلى أنها تمثل مناسبة تتجدد فيها العهود وتستحضر الذكريات. وخاطب مسؤول الشؤون التنفيذية في سفارة إريتريا السيد صالح عبد الله المشاركين في ندوة حول الوضع الراهن في البلاد والمنطقة، وأوضح أن البلاد تمكنت من ضمان السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة وحققت تقدما ملحوظا في مجالي التنمية والبناء. وأخيرا، قدمت الجوائز للشباب الذين تخرجوا وحصلوا على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعات مختلفة. تعد الابتكارات والاختراعات بالإضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المعروضة في مهرجان إريتريا العام 2026 دليلا على الإمكانات والكفاءة التي اكتسبها شبابنا. وقد أثارت الابتكارات التنافسية الجديدة والمتكاملة وفن غرس الروح ريادة الأعمال من خلال الذكاء الاصطناعي إعجاب الزوار في المحتوى المعروض. وحث الزوار الذين استطلعت وكالة الأنباء آراءهم بأن يتلقى هؤلاء الشباب دعما مستمرا من المجتمع والجهات الحكومية وتشجيعهم، إذ يمكن تنمية الابتكار والإبداع من خلال التشجيع. وصرح المهندس لؤلؤ كداني منسق جناح الابتكارات والحرف لعام 2026 لوكالة الأنباء بأن الابتكارات 35 المعروضة في الجناح تساعد المجتمع في أنشطته اليومية، وتشمل المعروضات آلات لطحن الغصب ودرس الذرة الشامية لضمان أمن العلافة الحيوانية.

وآلة لمعالجة الفحم المستخرج من النفايات المتراكمة، وزيتا للشعر مصنعا من الأوراق والخضروات والحبوب، وهياكل موفرة للطاقة وآلات أخرى، وجهازا لقياس المسافات، بالإضافة إلى تقنيات تصدر ضوضاء إلكترونية لا تتحملها الفئران وأجهزة أخرى. وصرح القائمون على عروض الابتكارات والاختراعات باستعدادهم لتقبل الملاحظات البناءة من الشعب وسد الثغرات، إذ يعد المهرجان منصة تتيح استعراض المعارف والقدرات. صرح الأستاذ سلطان قبريوناس مسؤول المؤسسات التعليمية بأن عملية التعليم والتعلم في مديرية طرونة تشهد تقدما بفضل الجهود المشتركة للمعلمين وأولياء الأمور. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لاستعراض التقدم المحرز في مجال التعليم للعام الدراسي 2025-2026، صرح الأستاذ سلطان بأن مشاركة الطلاب بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة في تزايد مستمر، مذكرا بضرورة بذل جهود متواصلة لتعزيز هذه الإنجازات. وقال بأن نسبة النجاح بلغت 84% في المرحلة الابتدائية و 82.5% في المرحلة المتوسطة و 80% في المرحلة الثانوية، مبينا بأنها سجلت نموا مقارنة بالعام السابق. وصرح الأستاذ هبتزكي كداري مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي بأنه يجري الإعداد لبرنامج تدريبي لتعزيز القدرات المهنية للمعلمين، مشيدا بمشاركة الشعب. وقال القائم بأعمال مدير مديرية طرونة السيد هيلم منقشاه بأن جهود لجنة أولياء الأمور بالتعاون مع المدارس تؤتي ثمارها، مذكرا بتعزيز هذه الجهود. هذا وتوجد 40 مؤسسة تعليمية تتراوح بين مرحلة ما قبل أو المرحلة التمهيدية والمرحلة الثانوية في مديرية طرونة. نظمت إدارة إقليم عنسبة دورة تدريبية حول إدارة الموارد البشرية ونظام المشتريات والمحاسبة المالية وإدارة الأصول لأكثر من 70 موظفا من إدارة مدينة كرن، وذلك في الفترة من 13 حتى 16 من يوليو الجاري. وصرح ممثل حاكم إقليم عنسبة العقيد كبرو منر أيو بأن التدريب مهم لرفع كفاءة العمل، حثا المتدربين على إدراك ذلك والعمل عليه باهتمام. وقال السيد عبد الكريم حسن مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية في إدارة إقليم عنسبة بأن تحسين مهارات الموظفين سيساهم في معالجة الفجوة القائمة، مؤكدا بأنه سيتم الدفع بذلك. من جانبهم حث المتدربون على منح حوافز للموظفين وأصحاب العمل المتميزين بالتوازي مع هذه البرامج التدريبية. قيم المجلس المركزي للجمعية الوطنية لذوي الإعاقة العقلية وتخلف النمو في إريتريا أنشطته في 17 من يوليو الجاري. وفي كلمتها خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الأقاليم الست، قالت رئيسة الجمعية السيدة يبره ألمي عبيو أن أنشطة المجلس المركزي تهدف إلى تهيئة بيئة شاملة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة بأن يصبحوا منتجين وفاعلين ومشاركين بعيدا عن الأحكام المسبقة والعزلة. من جانبهم قدم المسؤولون الأقليميون توضيحات ركزت على تنظيم الأعضاء الجدد ونوعية برامج إعادة التأهيل المنفذة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. ووفقا للتقارير قامت الجمعية بالتعاون مع شركائها بتأهيل 69 أسرة محتاجة من خلال تزويدها بالماشية. وفي الختام، وبعد مناقشة نقاط القوة والضعف في تنفيذ البرامج، أقرت اللجنة المركزية قرارات وتوصيات مهمة. وحث السيد داويد سلمون مسؤول قسم مراقبة الجمعيات الوطنية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في إريتريا على تكثيف جهودها في تنفيذ أنشطتها استنادا إلى نظامها الأساسي. عقدت محاضرة للقادة الدينيين ومسؤولي الضواحي في مديرية فورتوساوا تهدف إلى احترام حقوق النساء والأطفال والقضاء على ممارستي الختان وزواج القاصرات. وقال السيد إدريس محمد مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية أنه على الرغم من أن الحملات الجارية تحدث تغييرات إيجابية، إلا أن هناك حاجة إلى تضافر الجهود للقضاء على هذه الممارسات في المناطق النائية. وحث القائم بأعمال مدير مديرية فورتوساوا السيد أراغاي مبرهتو القادة الدينيين ومسؤولي الضواحي على التعاون للحد من الآثار النفسية والجسدية المترتبة على ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من الممارسات الضارة. من جانبهم أكد المشاركون أن القضاء على الممارسات الضارة التي تلحق أذى جسيما بالنساء تعد مسؤولية وطنية، وحث المجتمع على الانخراط بفعالية في هذا الصدد. في الوقت نفسه،

وفر مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية عربات الكارو لثمانية من قدامى المحاربين المعاقين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإرتية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من فضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. في الوقت الذي تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات الجوية والصاروخية لليلة التاسعة على التوالي، تثبت طهران قدرتها على الصمود أمام القوة النارية التي تستخدمها واشنطن، ولا تزال ترد بقوة مميتة لم يشهدها الجيش الأمريكي منذ الأيام الأولى للحرب. وأسفرت الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيارة الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الأردن والعراق عن مقتل 3 جنود أمريكيين على الأقل، وفقدان جندي آخر وإصابة آخرين. ولم تكشف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن خسائرها في المعدات، لكن طهران تزعم أن أعدادا كبيرة من مروحيات بلاك هوك الأمريكية دمرت وألحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للقواعد مثل حظائر الطائرات خلال الأيام من الهجمات. وبينما تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية مثل الجسور والموانئ ومحطات توليد الطاقة، شهدت دول خليجية مثل الكويت والبحرين حيث تتواجد قواعد أمريكية أضرارا في بنيتها التحتية جراء الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية. وأقر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن الضربات الجوية الأمريكية وحدها لن تكون كافية لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب والمتمثل في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. أكدت الحكومة الهندية أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة تظهر تطورات إيجابية ولا تواجه عقبات كبيرة نحو إبرام اتفاق ثنائي. وقال راجيش أجروال وزير التجارة الهندي أن الإطار الرئيسي للاتفاقية التجارية بين البلدين قد تم الانتهاء منه، وينتظر فقط الوقت المناسب للتوقيع عليه. وقال أجروال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أثناء عرض بيانات الصادرات والواردات الهندية لشهر يونيو، كما نقلت رويترز: لقد أصبح إطار الاتفاقية جاهزا وسيتم توقيع الاتفاقية في الوقت المناسب. وفي فبراير الماضي اتفقت الهند والولايات المتحدة على تعريفها بنسبة 18% على عدد من المنتجات الهندية كجزء من اتفاقية تتضمن أيضا التزام نيودلهي بخفض الحواجز التجارية وزيادة مشتريات المنتجات الأمريكية. تشهد اليابان وتحديدا جزيرة أوكيناوا التي تستضيف غالبية القوات احتجاجات مستمرة ضد الوجود العسكري الأمريكي، ويتظاهر السكان المحليون والنشطاء للمطالبة بإغلاق القواعد ونقلها خارج البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالحوادث وبالجرائم المرتبطة بالجنود والأضرار البيئية ورفض خطط نقل قاعدة فوتينما إلى منطقة هونوكو. والتحركات في مخاطر التصعيد العسكري، حيث يرى المحتجون أن توسيع القواعد الأمريكية خاصة في الجزر الجنوبية الغربية يقحم اليابان في سياسات الدفاع الجماعي، مما قد يجعل المنطقة ساحة للصراعات. وكذلك أزمة أوكيناوا، حيث تستضيف أوكيناوا نحو 50,000 أمريكي، وكانت مسرحا لاعتراضات شعبية وسياسية واسعة ومستمرة ضد مشاريع البناء الجديدة وجرائم الجنود والاتفاقيات، مما يؤدي إلى اندلاع موجات غضب ومظاهرات حاشدة عقب تورط أفراد من الجيش الأمريكي في جرائم جنائية مثل جرائم القتل والاعتداء الجنسي، مما أدى إلى مطالبات بتعديل اتفاقية وضع القوات. وتتوسع رقعة الاحتجاجات لتصل إلى العاصمة طوكيو أحيانا، حيث يردد المتظاهرون بسياسات الحكومة اليابانية التي تتوافق مع التحالفات الأمريكية. أعلن رئيس الدفاع المدني في البيرو أمس الأحد وفاة ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء زلزالين هزا منطقة جبلية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في البيرو على موقع إكس أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 5.1 و3.7 درجات وقعا ليلة السبت في مقاطعة شوباكا بمنطقة جونين على بعد 300 كيلومتر تقريبا شرق العاصمة ليما. وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال الأول بلغت 5.6 درجات. وقال لويس فاسكيز رئيس المعهد الوطني للدفاع المدني في بيرو لإذاعة محلية: تأكدنا حتى الآن من سقوط 6

توفياته 21 إصابة. وأضاف فاسكيز أن التقارير الأولية تشير إلى تدمير نحو 48 منزلا وتضرر 18 منزلا آخر، مما أثر على نحو 300 شخص. تعمل السلطات على توفير خيام لهم. وتقع البيرو على امتداد حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة تشهد نحو 85% من نشاط الزلازل عالميا. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الشؤون الخارجية يتباحث مع نظيره المصري لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. الإرثيون في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي. إشادة بمشاركة الفتيات في التعليم في مديرية ترونة. هجوم على موكب للجيش في شمال البلاد. الدفاع الروسي تقول بأنها واجهت ضربة صاروخية واسعة للموانئ وبواقع الطاقة في أوكرانيا. واتفاق مع شركة ألمانية لتزويدها بغواصات. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم إنما كنتم. إلى اللقاء.

0: من الفنان الراحل برخت منقس. أستاذ المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: منير قاعد كسرني بابلون
0: حراي كميك اني خامونير.
1: سلام سلام
0: الحمد لله، تفضل قتل.
1: نكوفور بريزنتي سياسة فورتي
0: حراي
1: هاي ساعة مكلغان
0: تمام
1: ومون قد أوسنا بابلون يناتاجي وفا حقو سكا نبلو قال وليدلو
0: هالراي ما شاء الله. هالراي
1: ناطنك شبيتو
0: هالراي
1: روا تخلي
0: تمام
1: تعالي تسعي.

0: كبرنا ماتي وتابعت الساي مستبايا كبرهم
1: تمام
0: وداناتو
1: الراي
0: إلتا هايلي
1: تمام
0: مستبايا أمان ياسو أدرس الركب
1: تمام
0: كمو ناغن مسارة سامن
1: الراي أني النامونير شكرا بطعم يدا مسجنك مرحبا
0: جنزبتي جنزبتي
1: مرحبا كمان تلفوناتنا هلو هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا
2: هلو تمام
1: هلو سمعك كله من قبل
2: نورهان محمود
1: برهان
2: نورهان محمود
1: برهان كم يوعي الكي
2: طبو
1: حبيبتي أنا تفضل أطلي
2: مجمع تانا باي محمود عبدو
1: هالراي
2: ندي جميلة محمد نور
1: تمام هالراي
2: باي حليمة
1: هالراي
2: نبحى قوي عبدو
1: تمام
2: نبحى قوي تلاي محمد نور
1: هالراي
2: نعباي سعديا
1: تمام
2: نحواتي أنوار أمير أشرف
1: تمام
2: أموتاتي حنان منى فتحية هنويا
1: هالراي
2: نحوبوتاتي جمال طاهر
1: تمام
2: نحسني بخيتة
1: تمام
2: مصدقة مصبايا
1: هالراي
2: نقربيتي درار مصبايتو مصدقو
1: تمام
2: نقربيتي فاطمة صالح
1: هالراي
2: نقربيتي اند اسماعيل
1: تمام هالراي
2: نبحقوي عبدو
1: هالراي
2: نعاقي خعاني
1: هالراي يقني لنا برهان شكرا حبيبتي
2: هالراي
1: شكرا حبيبتي أنا يقني لنا
2: Thank
1: you. كمان تلفون لاتنا هلو
3: Hello.
1: وعليكم Hello. السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا أم رضوان كيف حالك جمعة مباركة وطيبة عليكي الله يخليك يا رب تفضل حبيبتي
3: أهلي لأولادي
1: تمام
3: رضوان أحمد وفؤاد أحمد وزيب أحمد
1: تمام
3: ولصحباتي رام طيب. مع بناته
1: طيب
3: فاطمة حسن ومنى مع أولاده
1: تمام
3: وأهلي للأهل ساكنين في كسرة
1: طيب
3: وأخواني
1: طيب
3: ليمان ومخفار
1: تمام
3: وخالد وصلاح وحامد
1: تمام
3: وأهلي لشعب الإرثي
1: تمام
3: في الداخل والخارج
1: طيب
3: وأهني عامة لشركة أريتيل خاصة لأريتيل جندع وأريتيل مصقوع
1: تمام طيب
3: وإليك يا سعاد
1: الله يخليك يا أم رضوان شكرا لك
3: تسلمي
1: مرحبا الله يخليك الله يسلمك يا رب هرين برضه خبركم تعذبتنا كابزي قد إلنا درفينا هنسمع درفي بو أنقصا هنا يدم طويت خديجة ناس الدرفينا قريب نازل لنا حجونا عاسمينا هنملسكمينا مسانا تنحو

0: من الفنانة خديجة ناصر، سادة المشاهدين أغنية بلغة الساهو. نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلا سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سلام لي الحمد لله.
0: صباح الحمد لله، من قبل؟
1: بنيام كاب حالي منتج.
0: هراي، كم يوعي الكاب بنيام؟
1: صباح عم لها مسكين.
0: تفضل بنيام قتل.
1: نوراديتي تحاس مكنن
0: هراي،
1: صديقهم حارب
0: تمام.
1: صديق
0: هراي
1: حارب تركب.
0: هراي
1: نكوي أبي أمريكا تركب تدرس حدش.
0: تمام.
1: نحاتني أبي كينيا تركب جنة حدش.
0: هراي
1: بحاف الشهر نقول له هزي إرترا
0: تمام.
1: إن شاء الله سان كل سراي سان فوعاتن بس اللي كأرب عايز وجيت كأمل
0: هراي يعني لنا بنيام. هراي
1: نعاقومن من سرزينا بملوك.
0: هراي يعني لنا بنيام، شكرا.
1: شكرا شكرا.
0: مرحبا، كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو،
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مالك؟
0: صباح الحمد لله، كم يوعيلكي؟
2: تعالي يا مسكن.
0: من قبل؟
2: فيفن كبعتي كليفن.
0: هراي، تفضلي فيفن حبيبتي، تفضلي.
2: جمستا نخبر ولادي بيتروس ياقوب.
0: هراي،
2: كتيلة نخبر ولادي تي مع الزهفتي.
0: تمام.
2: كتيلة
0: هراي،
2: عندي فيفن طب أجوان تركز.
0: تمام.
2: كتيلة نحفتي بيتي البيتروس، سامراو بيتروس، راسيل بيتروس،
0: هراي
2: مونيكا بيتروس.
0: تمام.

0: أسئلة نبحة بوي حتى يبايرو
1: هالراي
0: أسئلة نحات النتاتي عند أمنا روي تركب نازريت حتاي
1: هالراي
0: لتزقى حتاي
1: تمام
0: أب عامل تركب
1: هالراي
0: نسدقى نسوى
1: هالراي
0: ن أب عم أتكلم زركب كبرم حتاي
1: تمام
0: قاعد انجليز ركب بعرف حتاي
1: هالراي
0: أقعد أركب أخضر حتاي
1: هالراي
0: نوم متاتي قاعد كيلوزان بركبة
1: هالراي
0: ملقتها يعقوب
1: تمام هالراي
0: إلسا يعقوب
1: هالراي
0: جاردا يعقوب
1: تمام
0: قاعدة بس
1: الراي
0: أسئلة نخلهم نخلهم قرارتي بجزاوتي
1: الراي تمام
0: نخلهم حلسات من كلها اليسرى بلاك ما كنت أنا في الحلسة
1: الراي
0: نخلهم يزبي أسرى أو شنو بأزركب
1: الراي
0: نعخا
1: شكرا فيبن يغني لنا.
0: الله يعني الله
1: مرحبا، شكرا حبيبتي، شكرا يغني لنا. هالراي كمان تليفون لاتنا. هلو
2: ألو سعد،
1: هلو دبيوة، مرحبا.
2: أمريكا
1: تبا الحمد لله، من قبل؟
2: جابر يقولون جابر اسمه
1: هالراي جابر، كم يوعي الكات؟ تفضل.
2: تمام، نبوم الوحيد اللي صار مكة لحالي رسرة
1: هالراي
2: ما تعبيت لزبان ده
1: هالراي
2: أبعد إنجليزي نبر موسيو سلمون
1: تمام
2: أتوشم
1: هالراي
2: يا محمد عبد الكريم
1: هالراي
2: نقدا انت تصعد تيجا زبان دا دهلاك
1: تمام
2: نقدا انت عصبة
1: هالراي
2: نقدا بانونا
1: تمام
2: معهم مخبور بريزنت سياسة فوركي
1: الرأي أني إن جابر، شكرا لك.
2: يلا عفوا
1: مرحبا، الله يخليك، شكرا لك. هرين بارز خبركم تعزبتنا ما دبنا قطالي إيزولو نبزات سعب زلا درفي أخبلكم درفي نيدم تاوي تروم ديت ألم تعمت درفي درف بوانق أتقرني أسكن عاجون سمينا هن ملسكم هنا كم تزبركم بقطة كاب تلفزيون إيرترا ما دبكم ما دبهلو دبي واحد زنين قريب نازل لنا ما كتتالكم أي فلينا حجونكم ملسكم هنا مسانة تنحو.

0: من الفنان هناء ياسين. السادة المشاهدين، وأغنية بلغة البلين. نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: الو
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: الو على دبي ما
0: مرحبا، من قبل؟
1: الو فريالي
0: في ريال كمي وعلكي
1: تبو الحمد لله
0: تبو حبيبتي انا، تفضلي.
1: انا جمسان ولدي ابوي نادين
0: تمام،
1: ابي سميرة بيان طهنوش
0: هالراي،
1: ابوي محمد سعيد سراج
0: تمام.
1: خوف اسئله وبالو مي عم عند فراس ركب تابو تابين سراج
0: هالراي،
1: خوف اسئله من عسى حتى في بس رج ساسان كعسان زورو تور الحجي
0: تمام.
1: لا الشركات من دون سراج نكتب أي عبد السلام زيك أنا سلام كبير فتو
0: الراي
1: تابو أسئلة من فاطمة سراج عبد الجيم تركب قالومي نكتب أي عندك أنا سلام كبير فتو
0: تمام.
1: تابو أسئلة من إبو موسان أبعدي سبركو بدك أموي
0: تمام،
1: تابو أسئلة نحاو بوي عبد النور إدريس أبو سمرة زركب أم عبد النور
0: الراي،
1: كاو قزيلا أم إبراهيم تانكي أم أم إبراهيم محمد أبو سمرة زركبو أم إبراهيم محمد حدش السمر عاو مبروك بلو أسوتشو بيت عياله وما لقبركم إن شاء الله
0: الراي،
1: كاو قزيلا نحمو أنا حسي رمضان داوود
0: تمام.
1: تقول نقدم محزاي ماما وحزي نسمع حزاي صوت محزاي ريم محمود نبوعة محمود دبيوان سلام كبير دلي
0: الراي،
1: تاوك أزيلا نمنهر نايتر موما رهوة فتشون سلام كبير فتو
0: تمام.
1: تاوك أزيلا محز تادي أجاي مانا أمباي جراء أمباي فقالو تشيرلن سلام كبير فتو
0: تمام.
1: تابون ساسا سومسا زوريا زورا ريس حسي سنة محمد سيسراج نسبين فيا كونغرا قد الفاتي نسمول أسمى حزتا
0: هالراي،
1: تاوك أسئلة محزة حسي سنة والكرن روسا سلام في الفاتي
0: هالراي هالراي في ريال،
1: تاوك أسئلة نمول أس

0: بريزيدنت ثلاثة فوق انعقد.
1: راي شكرا في ريال، بطعم ان انا مسجنك. شكرا حبيبتي انا،
0: راشي
1: مرحبا. تلفوناتنا هلو.
2: هلا، كمان عليكم.
1: طب الحمد لله، كم يوعيلك؟
2: طب كمان عليك، الحمد لله.
1: من قبل
2: شام يا ابراهيم علي قال
1: هالراي. شام، تفضل قتل هالراي.
2: نودي من جمره.
1: تمام هالراي.
2: حدش تولد ودي
1: هالراي.
2: امان شام يا ابراهيم علي
1: هالراي.
2: ما باي ودي شام ابراهيم ادال اداله شام ابراهيم علي جابتها شم ندال كواندي.
1: تمام هالراي.
2: شام ابراهيم علي عندنا نسدرا بيتي ابراهيم على اكله بعلي.
1: تمام هالراي.
2: بمول ام سدراي بمول ام
1: هالراي.
2: مع خلاي شكرا كلهم.
1: شكرا شام، كلهم سمعوا حاله وبطعمين انا مسجنك.
2: يغني الله يسعدك.
1: مرحبا، يغني لنا. شكرا شام، مرحبا. كمان تلفون لاتنا. هلو
3: هلا.
1: هلو دبي ومرحبا.
3: مرحبا.
1: طب الحمد لله، من قبل؟
3: ليش شبه هيكل عسل؟
1: حريت من؟
3: لقلت
1: خمي وعلكي.
3: زي المسجن كمان سؤالي.
1: الحمد لله حبيبتي انا، تفضل قتلي.
3: هالراي نجم مثلا سيف انت اثمرتها بأولوس
1: هالراي. تمام.
3: نحواتي شويت بهايلة رومين هايلة.
1: تمام.
3: كاو قتيلة نزلت وحويت واحد قدام ماينس في زمرة هنا كهيلة كعلى مع زمرة فقط حتى قبل دلي
1: هالراي.
3: قتيلة نقول لهم زمرة في صباح زمرة وقعد تحكمي بلا.
1: تمام هالراي.
3: نحاسي نساتي.
1: تمام.
3: أكل تاتي ثاني إيلن داني إيلن
1: هالراي.
3: نقول لهم حابو تاتي.
1: تمام.
3: نعم ويقدسان
1: هالراي.
3: كمون نقوم لعود حين تاس ممكن قال إيسا نفتما عسرن نفتما دوار وان كأهزز سلامي له
1: هالراي. يقني لنا لقلتي. شكرا حبيبتي،
3: مرحبا.
1: مرحبا هالراي. مبارد خبركم تعذبتنا. غتيلا تسعب درفي نيدم تاويان سامي التوكو مس سمهر بوانقو عرب زي درفو درفي أحد قول مالاتيو إذا درفي زيئة أب كافتن أب بعلنا تنت إرترا زفريا درفتات حنتي أحد قول مالاتيو دعمت درفيا شباب قوة حابرنا هنسمعينا هنملسوكمين حجون مسانة تنحو.

0: برنامجنا برنامج ألو دبيوة متواصل مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية. لدينا اتصال، نستقبل اتصالنا. هلو
1: الو،
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: ايوه هاي لمكان عم تفعل
0: هراي كم يوعيلك هاي لميكائيل؟
1: تمام عيلكم دعنا وعيلكم
0: الحمد لله، تفضل.
1: هاي ابو اتصور بالله وعلي اديام هاي لمكان
0: هراي
1: الوام هاي لمكان
0: تمام
1: كلهم تكي
0: هراي
1: تنكي خفلت رايت عسر ثلاثة ودي عثمان دبال
0: هراي
1: مرد
0: تمام
1: نقولوا أولا سنكي أولا عشر ثلاثة قبل صراحة مولو ممرد
0: هراي هراي
1: أول تقدر له والله حوي
0: تمام
1: كمو نود حوي أبد يعقوب
0: هراي
1: حوي يعقوب
0: تمام
1: نقول لهم صدر بيت
0: تمام
1: نقول لهم صدر بيت سلام سلام نعخنك ممرد
0: يا أني لنا. شكرا هاي لميكائيل، شكرا.
2: سمير جمال هاي
1: سمير جمال
0: هراي
1: نقول لما صار حتى يكمل تشاو
0: تمام هراي إن شاء الله سمع مخون تسفق بري أني لنا. شكرا هراي من بعد الله خبركم تعذبتنا هم تقدم مزبلكو مدبنا مدب هلو دبي وإن حزنا لكم قريب نازل لنا بقطع كاب تلفزيون إرترا زتفلا لي يطعم زي ما إن حزنا قريب نازل لنا دسك بلكم تسفان دا قبرنا تليفون مزياتنا لما جمري هنقبلها. هلو
3: برنامج هلو دبي وا
0: هلو دبي وا مرحبا، من قبل؟
3: بلال احمد شعيم من انجل.
0: اهلا بك يا بلال، تفضل.
3: ابو اهني
0: طيب طوالي
3: للعريس احمد حبيب
0: تمام طيب
3: لمحمد احمد جريس
0: طيب تمام
3: ولكل شباب انجل
0: طيب
3: و ملكات الخال اريترا
0: تمام طيب
3: لكل شعب الاريتري
0: طيب طيب يا بلال
3: نقدر نختار أغنية؟
0: طيب لو موجودة معنا أغنية مين؟
3: رشيد حسين سيري.
0: طيب طوالي إن شاء الله في الأسبوع الجاي، اليوم ما عندنا، الأسبوع الجاي طوالي إن شاء الله. شكرا يا بلال، الله يخليك، مرحبا. هراي بارز خبركم تعذبتنا هم تزبلكو استفلالي وتعمزي ما ينحزنا قريب نازل لنا كم وتر انه قبره مالتيو لا تسعب درفي درفي نيد متاويت فيور برهاني هتكون مالتيو على خبل تبل درفي تليفونكم تزي متين انا اعتقدت ان احنا ملسكم من الساده المشاهدين. يبدو ان احنا نخرج فاصل غناء اغنيه للفنانه الجميله فيور برهاني حنتابعها مع بعض بس بعد الاتصال. عندنا اتصال. هلو هلو هلو
4: هلو
0: هلو دبيوة مرحبا.
4: هلو هيلن تصايبان حبيبتي
0: هراي كم يوعيلك هيلن؟ الحمد لله طبو، تفضل حبيبتي.
4: هراي كم جمريا نمازري خبرات مرم
0: هراي
4: تاو قتيلة نبعكور بعالبيتي هاي المكايب.

0: ግርማይ
1: ኣራይ
0: ካብኡ ብምቕፃል ንደቀይ ንኣርያም ሃይለ ሚካኤል፣ የል ሃይለ ሚካኤል፣ ኣብሳር ሃይለ ሚካኤል።
1: ተማም
0: ካብኡ ቀፂለ ንመሓዛይ ስሊና ግርማይ።
1: ኣራይ
0: ካብኡ ቀፂለ ንመሓዛይ ቅሳኔት ያዕቆብ።
1: ተማም
0: ካብኡ ቀፂለ ንመሓዛይ ሓበን ይስሓቅ።
1: ኣራይ
0: ካብኡኸ ንዓኸ ምርካብ ናብሄሎ ድዋይዋ ይቀኒለይ
1: يغنيلنا هيلان بتعمل انا مسجنكي. شكرا حبيبتي،
0: حاره حبيبي.
1: مرحبا، شكرا لك. كمان تليفون لا تنمس لني حرين بارز هوركم تعزبت انا بزقت لا تسعب درفي حبيرنا هنسمعت كن ملا سكم ينام سنه.

0: كنا مع الفنانة الجميلة فيورا برهان السادة. المشاهدين منه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلا
1: الو،
0: هلا دبيوة، مرحبا.
1: مرحبا، كميك انين بحنا غنين ساعات
0: جبا الحمد لله، كميك اني حسها
1: ازقام يري مسجان
0: من قبل.
1: مكير قويت ام كيداني يبهال
0: هالراي تفضل قويت ام.
1: هالراي سلام لغون
0: هالراي اولي قتل
1: هالراي مدي عمتتين قبل ازقابي هر
0: هالراي
1: نخبر تبعات بيتي نجستي كسوازي
0: هالراي
1: قبل ما ندكي إلدانا متيالي
0: تمام.
1: قبل ما نقدس متيالي
0: هالراي
1: سمعون متيالي
0: تمام.
1: قبل ما نقاطعتي أب شوالن زركب عندي همانوك تفرز جابير
0: هالراي
1: كمان ما لقين ذكب على كاتق لعمان وتجول الزابير
0: تمام.
1: كمان ما نحواتي سمرت قويت أم ناتنت قويت أم
0: هالراي
1: تكي إيه قويت أم
0: تمام.
1: يوهانا قويت أم
0: هالراي
1: جريدا قويت أم
0: تمام.
1: نقولهم حاو بوتاتي
0: هالراي
1: قبل ما مي كلن عموتاتي
0: هالراي
1: عراي مي شويتا تسفازي
0: هالراي
1: قبل ما عوشتن وطعن زركب حزيرة
0: هالراي
1: مي حيثات مكلخال إرتا
0: تمام.
1: قبل ما حنت هاجر بثلاثة يعني الزغومة كامو نهزنا نمكل خالنا نمنقصنا لما يوهانا قبل مدلي
0: هالراي يأني لنا شكرا.
1: قبل ما نعهم نزا زرخذتنا لما
0: هالراي سمعوا خلو كلهم يأني لنا
1: هالراي سلسلنا يو
0: مرحبا شكرا تطبقوا يأني لنا كمان تليفون لاتنا. هلو هلو
2: مرحبا
0: مرحبا دبايوة، من قبل؟
2: أنا حريراي بهل
0: كم يوعلك حريراي؟
2: مرحبا مرحبا، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، تفضل.
2: أيوة حلايت ناي
0: نايمان؟
2: حلايت أي بحر لا تقول لا من تحرية لا من تحرية قل لي خلني على وأنا قل وقل في الحرية حلايتي.
0: طيب شكرا يا حريرة، يلا يخليك.
2: أي بحر لا تقول حلايت وتعال شكر
0: ان شاء الله الاسبوع الجاي افتت متزله ان شاء الله.
2: خلاص انت رفيق سياسه اسمح لي.
0: خلاص طوالي شكرا حريره، يلا يخليك.
2: خلاص شكرا
0: مرحبا شكرا لك. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: هلو دحندو
0: الحمد لله، من قبل؟
3: هلو
0: سمعك الاخ من قبل. هلو
3: ناثان
0: ناثان كم يوعلك؟
3: أبوك
0: حراي حبيبي أنا، تفضل حراي قتل.
3: نجمتا نبوي نباباين ماماين
0: حراي
3: كأوب مقطع نبومو لهواتي
0: تمام.
3: نحاتي نيكا مسابقايا مسدكا

0: تمام
1: فوز متاخا واحد انقسانتين
0: هالراي
1: سلام كبل دالي
0: تمام
1: كم غاد نكاسا وز زمتت قولو مي كاسنيتكا
0: هالراي
1: با انكو عب سلام متاخا نعاخا خبلا دالي
0: هالراي هالراي
1: نتم نبوان نديان
0: هالراي هلو معلش ناتاني ومسمر تنحي ومسمر تغاري تقاتو لا مثلني داقي مخو دول تسفا قبر إن شاء الله سامع مخا خون تسفا قبر ناتان ودي يقني لنا حراي مبارزة خبركم تعزبتنا نمزا أطيلة تسعب زلا درفي أحب لكم درفي نايدب زاوي عيسى إدريس درفي بو أنقو أبي داوياتي ناسمعنا هالملس مسانا تنحو

0: الو
1: هلو دبي ومرحبا،
0: الو،
1: سامعة كله خمان كبل
0: انا بالراحه اليوم كربه
1: بري كمي وعلكي
0: زقاير مسكن
1: تبا حبيبتي. انا اطلي
0: حراي، انا بالراحه اليوم كل خمس زبا دقه وقريب.
1: حراي حبيبتي، انا حراي
0: اي كمر زلينير
1: حراي طوالي
0: حراي ما جمر طار ملوه زيارة ترى
1: حراي
0: وقطع من كل خال حالي أنت كيف ترى؟
1: هالراي
0: أو غتيلة نزكي أمانيل إسرام باولوس
1: هالراي
0: أو غتيلة نحوات هو طاح زرزر كبو تخصى هاي لمكائل مسجنة هاي لمكائل برهنة هاي لمكائل منيا هاي لمكائل ما مسرقو مسدرام
1: هالراي
0: مغتال عدي هز ثورو
1: تمام
0: أبو سكن الزركب
1: هالراي
0: الراي ده غتيلنا عام خمسة عجيزة ولا أنا ما أعرف ما أتركنا بسلام كده مسوا بسلام تملي سملنا
1: انقع بسلام متو ما شاء الله
0: أمين
1: تبو انقع
0: أمين
1: حق
0: أمين
1: وسكي
0: أمين
1: هالراي
0: حقوس يا حقوس كلاتنا
1: هالراي
0: أو غتيل بريزنت هذا إيرترا أتوسيا سافوركي
1: تمام
0: الراي تبعد قبلو
1: هالراي
0: عايزين نركب حبتي لملم هاي لم كاين بس دقه دقه دقه كلهم قرابتي ناس فايت كابو ناس ولد محارو كلهم عادي ملو
1: تمام حراي حراي بري
0: هالراي ودي على بجاه رغبة كيفلي
1: هالراي ها باللي هلو هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا من قبل
2: هذا وانا يا حب اللي جمان برانا
1: حراي كم يوعي لك أمان
2: الحمد لله
1: الحمد لله تفضل
2: قران قوي سلام عليكم
1: حراي طوالي
2: ما جمرت خبرت بعد بيتي اللي جام كنا نقول الشركة
1: هالراي
2: هون بيت اليوم مانيل
1: تمام
2: بروها مانيل
1: تمام
2: دينا مانيل
1: هالراي
2: رومنا مانيل
1: تمام
2: أذهان مانيل
1: هالراي
2: هون أبقانا لا تركب بحقتي أسمرت برانة
1: هالراي
2: مزدكا
1: تمام هالراي
2: هون أبقانا لا تركب حبتي أخبرت برهانة
1: تمام
2: مذكر مع البيضاء
1: هالراي
2: كمون أبقرنا على تركب تعبس برهانة حبتي
1: تمام هالراي
2: مذكر مع البيضاء
1: هالراي
2: كمون نعري
1: هالراي أني لنا أمان شكرا
2: هالراي نباخذ حين فتنها يغني اللي يبلي
1: شكرا أمان كلهم سمعوا خلوا يأني لنا
2: غنزلكم غنزلكم شكرا
1: مرحبا شكرا لكم كمان تليفوناتنا هلو هلو الحمد لله من قبل
3: إلدانا
1: إلدانا حمي وعلكي
3: جايين مثلا
1: هلأ حبيبتي أنا تفضلي قتلي
3: بلا جمسان دي لا دي جايين بس تفضلي
1: هلأي
3: بحريون أبوي
1: تمام هلأي
3: بحريون حاسلني
1: هلأي
3: أموي جردا
1: هلأي
3: بحيو رحوي
1: تمام
3: العباية هلو بيرو
1: هالراي
3: بحري أخا نسمون نسمون حوي لكن إشتر
1: هالراي
3: العباية زا
1: تمام
3: بحريو أب وطا زلو حياتنا تاكين أم موتا تاكين
1: هالراي
3: أب دجاج العباية
1: هالراي
3: سلام كوتي معك خا
1: هالراي إلدانا حبيبتي أني اللي شكرا حبيبتي أنا مرحبا هالراي هالراي مبارزة خبركم تعجبتنا أنا بزات أطل زلا درفينا درفي بو أنقا تقري نايدم تقوي مراد في سهاية درفينا قريب نازل لنا هلو تلفون مزيعتنا اللام سلني هلو هلو هالراي مباركم تزبركو درفي بو أنقا تقري نايدم تقوي من إسي مراد في سهاية درفينا قريب نازل لنا زحوركم تعجبتنا أسك حبيرنا هنسمعه

0: كنا مع الفنان مراد فسايس. هذا المشاهدين أغنية بلغة التجري. منه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو هلو سعاد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: كم يوعيك سامور شبارك بتسني
0: هراي كم يوعيك سامراويت
1: عم راه مسجن سلام دغبي
0: طوال حبيبتي انا
1: هذا اشي مجمع سان بعد بيتي سلامون بره
0: هراي
1: عندك كيس سلامون صفان سلامون
0: تمام
1: نحن مصمتي تخلويني بره نسدوكو تلف بيها بره نسدوكو لنا عالتي لولا بره ابهي قصات نسدكا
0: تمام
1: كاتنات بره نسدكا
0: تمام
1: نه الزوات السنة هما دا مع ذا محري
0: الراي
1: ندستي
0: تمام
1: نخلص
0: الراي
1: نخبرتي ولادي سيء بعد قعدة ترتد حيث قبل المسكل
0: تمام
1: نحواتي بحنا تسفات بحثة بتسفات نتعرف بيتون بقالون
0: تمام
1: نظرها تسفات نتدقى
0: الراي
1: ندونا من دعم المرتغل بمول أم قزوتي عدو قعدة
0: تمام
1: أبتسني يزركون بمول أم قروابتي
0: الراي

0: 오빤 강남 스타일. 오빤 강남 스타일.
1: 강남 스타일 لما عنتيني مود اتا لنا زقرا بنادر في اني زحوركم تعزبتنا ساعتنا اخيل له مدبنا حنزازمينا مالتيو نخلاتكم ابزا مدب دويلكم زت ساتفكم تخاتاتلتي مدبنا مدب هلو دبي وازي حمسكنكم فتو كوم اون نزا مدب سريعو اديت كيرو زدالونا اديترنا مدهني زكرياس بتعم حمسكن فتو ابزي اب استوديو دما نزا مدب زي اب قطنا بهمكم في النواز وعلى ابالات مستزينا ابالات استوديو بتعمي كمسكنهم فتو اديترتنا شو ملاكم سعد عبد الفتاح ادم بمخانيوم سالينا سلام مكنن جرافيكس يرجع لمرأية كمون كندي تكنيشاناتنا يورسالم إتبارخ لم لم عقبة إرمياس قويت أم مكدسة سينوس تكنيشانات دمت دمما سابا غنزبو مس إيلان تسفاي ميك أب دمما أميرة محمد إبراهيم كمون أب البسات مسانزو على السالينات هاي قند دماني أو هاتنا إمالتي أو هات مدباتنا أو هات مدمنا ألم يوهانس ود قنط أو كمون أو هات استوديو تكي مكنن زعدي بمخاني منزا مدبنا كفنو وإلم ازيه كمسكنون فتو ابزمت ازلو مدب خالق تحستو خساب نرحب دوما سلام وسلنا ازلو قنيات طول الكرامات كخون لنا نمني مالتيو يقني لنا سادة المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم إلى جديد اللقيا بكم إن شاء الله في الأسابيع المقبلة مع حلقات جديدة نتمنى لكم كل الأفراح والسعادة والصحة والسلام إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لنا علم الخاو حقتات قالوا تاريخ قالوا مرتع له
1: ايرترا حزبنا ايرترا عند هاجر يايتوبيا اكل يميونوبت منجر لما مچاچت طرت منادرج هنا
2: عسبي ايتوبيا نچانو عسبي ايتوبيا سلهونش نو
0: حسبنا ايتوبيا زبلنا نا ايتوبيا سلهزقونتيو بحيل زوستكمو بحيل خنمرسينا
3: سلازي كزي قدام يسراتنا ستات نابو
0: قدم حجي زفصمنا يا غودلسنا ارمو عسبن منطلم زبل حساب كل الجميره
4: اقول هلمنو هي اقول هلمنو
0: تمبال سلاز مرصه مرحتن اللي قانن بلصقنا بحري بزبل زهتفتف فيروس كابزلكفو غزي تاوتيرلو
5: وجاون اسمرا مصوا كرن عسبن وسطنا
6: بفصم سمينن بطرنات اناشنفن በሰላም በፖለቲካ መፈታት አለበት
7: ባንድም በሌላ መንገድም ተሸንፈናል
0: ተሳኢርና
8: ተጨፈጨፈ
0: ተዳህክና
9: አሰመቲና ተነባሮ ለነበረን ዓላማ ይኾነ ማኸላቲው ለዊስና
10: ሐሰብ ቀርቶ ግማሽ መንገድ ተደረሰ
0: አይሽን ኳይዶና በሐሰብ ፍርቅ መንገድ ድኳይ ተበጽሐን
11: 67 ተዋጋ ምንም ወዲት የትም ያለ ነው
0: 60 አመታት ተዋጊና ህጂ በለና ምባል ስለዚህ ማለት ሰነዳዊት ፊልም አበሪ ቲቪ ረቡዕ 9:25 ምሽት ድሕር ዜና ትግርኛ ከምኡውን ኣብ ድግማ ቀዳም 10:50 ቀትሪ ድሕር ዜና ትግርኛ ትምባል ስለዚህ ማለት ሰነዳዊት ፊልም አበሪ ቲቪ

0: فانا ويرتي بي عمك تتال تركب زغبركم تعذبتنا كم يتوعلو نلو مسوني عسر حملة ساعات حموشة استدالوا هاقراونا هاقراون زيناتات حيزنا لكم قريب نازلنا ارسي ما اسمارو مس عربي تقوم قام لك تابرها تولى بمغانينا نمكتال لكم بخبرنا عدمنا بغندار استزينا نفلم مينيستر عثمان صالح مس مينيستر قديات وتعقب تنفولي أمهار البرزيدنت دونالد ترامب تراخي بوزتيون زوبادو باوك ايح بحري اب فيستيفال ايرترا كل التشحن عسران شدشن مس بحراون مدراون تساقاتا زلالة حستو اغريب الله ايرترا من نبرت عباي بريطانيا عمتاو فيستيفالون بعب دلك اتاك هيدو جابان بمنغدي يوكرين انصار هاغورو توزدو زلا سوغمتي بهوتس كتاقوارطو منغس روسيا تصويعو مشارطة هاغرات معراب افريكا شبران مقلاص زكايدو صعار كحييل نيجر تصويعا عراق سوريان هم معبال صلات ندادن بحريا وغازن كنت حقا غزا زخلن نمرداء مذكر تفراريمن زرزر زينا اب غبطي ناي سراح مبصح زفصم زلو مينستر غديات وصايات عثمان صالح تمالي اب كايرو مس مينستر غديات وصا غبطي دكتور بدر عبد العاطي كمون فولي امهاري بريزيدنت دونالد ترامب ترخيبم اب كلتاوي زمدناهاتن قال غدياتن زتيوم بزعباز سرال وصبصبالو ميكائيل حدكو كاربوي
1: مينيستر قديات وطاي اتو عثمان صالح مينيستر قديات وطاي غبصي دكتور بدر عبد العاطن سنبت 19 حمله اب كايرو اب زكايرو ركب اب معزاز تاريخاون حونتاون زمدناتاتن استراتيجياو شركنتن ايرتران غبصن زتيوم كلتيو مينيسترات بتوساخي بزعبا كونتا زوبا قرن افريكا كمون موحد مرغصيتات ايرتران غبصن اب حبرا وغداسن زلو قديات بعنقت تزراريبوم ابتركب دكتور بدر بريزيدنت اسياسا فوركن بريزيدنت عبد الفتاح السيسن ابزحال فور حسنن زكدو وصي تاورك بمتقاس ابسفرا لي صلاتا زغبر متحغازن مدغافن مدنفع عتوب سغمتات يوسد كمزلو غليصو دكتور بدر اسعيبو امغار قطبا بريزيدنت اتو حغوس غبريو سمرحو لعلوايلو خابزحال فور حميازيا ابغبصي منيستر قديات وصان منيستر مغوعازيان زمرحون اكايت كوبانتا زركوبون لعلواي لوخ غبص دما اور حكومبوت اب ايرترا زغبرو عدتن زتن اب صلاتات قطوبا نغدي مغوعازيا ممعبال عقم سبن كالقدام نتات بملل لاي نزولو زمدناتاتن متحغازن